يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 90 90 هواها مصري.

الراديو 99 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد توقيع اتفاقية لتطوير أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي ب11 فندقا ومنتجعا بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية بمصر. وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الفندقية وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية المصرية. رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع تنفيذا لتوجيهات الرئيس. وعلى صعيد آخر مستجدات الأحداث في المنطقة، جدد رئيس الوزراء التأكيد على مواصلة مساعي الدولة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والسلمية. وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي التقى محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت اليوم أن القوات بدأت شن ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وأضافت أن العملية ستتواصل بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي شهد توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة. وأكد بدوي أن المشروع يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية المصرية من خلال التوسع في الصناعات التحويلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الدوليين. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة استهل مشواره في بطولة إفريقيا المقامة بمدينة الإسكندرية بتحقيق فوز مستحق على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون مقابل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى

راديو 90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90 الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها

الراديو 90 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك في أرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
4: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع اللمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع علا سمير.
2: الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد الثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أعرب عن تهانيه إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وأكد الشيخ جاسم اعتزاز دولة قطر بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعها بمصر، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية عربت اليوم عن أطيب تهانيها لمصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، متمنية لها دوام التقدم والتنمية وأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار. وأكدت السفيرة فوزية أن العلاقات المصرية البحرينية تشهد تطورا مستمرا على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن ما يجمع البلدين الشقيقين يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تحظى برعاية واهتمام الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طلاب الثانوية العامة يواصلون التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، هذا ويمكن للطلاب تسجيل رغبتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 6 من الشهر المقبل. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم أعلنت اليوم أن قواتها اختتمت موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران لليلة 12 على التوالي صباح اليوم الخميس. وقالت سانت كوم أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأنظمة دفاع جوي. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. اقتصاديا، مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اعتمد توصيات الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على 7 طلبات تأسيس لشركات جديدة وزيادة بعض المساهمات في شركات قائمة، حيث طلبت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الموافقة للشركة المصرية للثروات التعدينية على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى شركة النيل للأسمدة الفوسفاتية. ورياضيا، فريق الأهلي يخوض اليوم أول مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل، حيث يستضيف فريق النصر على ملعب التتش في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا قبل انطلاق المنافسات الرسمية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة

0: في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح ان هي عندها كانسر في الدم، بعدها كانت ناردين تعبت اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي، اللحظة التانية أثناء ما كانت ناردين بتعمل العملية.
0: يكفيني ان مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة، التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

الراديو 90 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.
2: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه التحدي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الراديو 90 90.

0: مستمعي الراديو 90-90 ننقل لحضرتكم الآن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو.
1: لتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات والمضي بمصرنا العزيزة نحو مستقبل أكثر إشراقا يليق بمكانتها القيمة بين الدول، لقد كانت توجهات ثورة يوليو المجيدة منارة أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث، وأشعلت جزوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطني. استقلالا مصونا لن يمس ولن يتزعزع أبدا، وما زلنا حتى يومنا هذا نستقل العبر والدروس من تجربة ثورة يوليو المجيدة، ولا سيما تلك التي ارتبطت بتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الدولة القوية. ولا نقف عند حدود التأمل الواعي فحسب، بل نتخذ الإجراءات وننخرط في التفاعل البناء مع نجاحات تلك التجربة، كما نستقي الدروس من إخفاقات مسيرتها حتى نواصل بفهم ووعي تشييد الجمهورية الجديدة، مصر الحديثة المتقدمة والقوية القادرة على حفظ حقوق شعبها وصون مقدراتها. الأخوة والأخوات، منذ عام 2014 انطلقت مصر بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم. فواجهنا الإرهاب وهزمناه دون أن نتوقف عن البناء، ورسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيدنا بنية أساسية عصرية، وهزلنا العشوائيات وأقمنا مدن جديدة واستصلحنا الصحاري، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، وكثفت الدولة جهودها لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية بما يعزز أمنها الاقتصادي ويدعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. وفي السياق ذاته واصلنا العمل الدؤوب لتطوير منظومتي التعليم والصحة، وافتتحت الدولة العديد من المتاحف المتميزة عالميا لتعيد تقييم حضارتنا العريقة للعالم بأبهى صوره، كما نالت السياحة اهتماما خاصا لتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي، ونسعى جاهدين لتوطين الصناعة وتحقيق ما نصب إليه من تقدم وازدهار. وأطلقنا المشروع القومي حياة كريمة ليحيا ملايين المصريين في بيئة حضارية تليق بكرامتهم الإنسانية وتجسد رؤية الدولة الحديثة التي تجمع بين القوة والعدل وبين التنمية والحرية، وتشق طريقها نحو المستقبل بثبات واقتدار. لقد مصر في مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وضغوط جسيمة وتحديات غير مسبوقة، وفي منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة التي عصفت وللأسف الشديد بالعديد من دولها، وبرغم الخسائر الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، مضت مصر وبقيت ثابتة على نهجها، راسخة في طريقها لا تحيد عن هدفها الأسمى في بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن. كما أجدد التأكيد على أن نجاح الدولة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وفي اجتياز ما واجهناه وما نزال نواجهه من أزمات وتحديات ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصري وعمله الدؤوب واجتهاده وصبره ووعيه العميق بالظروف المحيطة وتمسكه بثبات الدولة أمام كل تهديد يستهدف مصر. وفي هذا المقام أوجه التحية الواجبة للشعب المصري الأبي وجيشه الباسل وشرطته المدنية وسائر مؤسسات الدولة على تكاتفهم في مواجهة التحديات وتمسكهم بهوية الدولة المصرية. كما أخص بالتحية كذلك شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن، فكانوا مشاعر النور تضيء لنا طريق العزة والكرامة. ودعوني أعاود التأكيد أن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبها العظيم لا يستطيع أحد أن يمسها أو ينال من مقدراتها، فهي محروسة بعناية الله ومحصنة بوعي شعبها ومصونة بقوة جنودها، لتظل دائما وأبدا حصنا منيعا وركيزة راسخة للأمن والاستقرار. السيدات والسادة، وفي ظل الظروف الأليمة القاسية التي تمج بها المنطقة، فإنني أود اليوم توجيه رسالتين. الأولى رسالة سلام من مصر القوية المحبة للسلام، أدعو بموجبها دول العالم إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتصدي للنزاعات التخريبية الرامية إلى استمرار الكراهية وسفك الدماء والدمار. وأشدد هنا على ضرورة عدم توقف المساعي الجادة الحثيثة لتحقيق سلام عادل يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب. فالعالم يتسع للجميع، والتاريخ أثبت أن العنف لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجته المعروفة هي الخراب والدمار. كما أجدد موقف مصر الثابت الرافض لأي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وأطالب جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة وضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات إعلاء لقيمة السلام وصونا لحقوق الشعوب. أما الرسالة الثانية فهي رسالة أمل وتفاؤل، أوجهها إلى الشعب المصري العظيم، مؤكدا أن القادم بإذن الله وتوفيقه هو الأفضل، حيث نعمل بكل جد على بناء مستقبل واعد برؤية علمية، ونواجه الفساد بكل صوره، ونسعى دائما للخير والسلام. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي الختام أوجه تحية خالصة لقادة ثورة يوليو المجيدة ولجيش مصر الأبي وشرطتها الباسلة ولكل يد مصرية تبني وتنمي الوطن. كل عام وأنتم بخير، ودائما وأبدا وبالله العلي العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعي الراديو 9090، نقلنا لحضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو، حيث أكد الرئيس على مواصلة العمل الدؤوب لتطوير منظومة التعليم والصحة والعمل على تطوير كل المجالات رغم ما تمر به المنطقة من أزمات متلاحقة، وبالرغم من الخسائر الاقتصادية التي تحملتها مصر نتيجة الأزمات العالمية، إلا أن مصر وإدارتها القوية ورؤيتها الحكيمة وإرادتها الواعية مستمرة في تنميتها الشاملة. وفي هذا الإطار وجه الرئيس بهذه المناسبة رسالتين، الأولى بضبط النفس ووقف التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات، والرسالة الثانية هي رسالة أمل وتفاؤل للشعب المصري.

الراديو 90 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

0: بشتاق لك
1: وبخلص لك.
0: انت حلمي وانا صوتك،
1: انا حضنك في عز خوفك.
0: حره يا ارض الياسمين،
1: حره.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أعرف كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: جامدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهاراً 39، ليلاً 24. حالة الجو نهاراً صافي، ليلاً صافي. سرعة الرياح نهاراً 12 كيلومتر في الساعة، ليلاً 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهاراً 39%، ليلاً 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهاراً 31، ليلاً 26. شرم الشيخ نهاراً 38، ليلاً 28. الغردقة نهاراً 36، ليلاً 29. بورسعيد نهاراً 33، ليلاً 25. وأسوان نهاراً 43، ليلاً 30.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.9 FM. الراديو 99.9 هواها مصري.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 99.9 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

جواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إننا نحتفل اليوم بالذكرى 74 لثورة يوليو المجيدة بعد أيام من إحيائنا لذكرى ثورة 30 من يونيو العظيمة، مشيرا لأن هذه فرصة لتجديد الوفاء والتقدير للأبطال ولتقييم التجارب والخروج بالدروس والعبر ولتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات والمضي بمصرنا العزيزة نحو مستقبل أكثر إشراقا يليق بمكانتها القيمة بين الدول. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو، أضاف أن ثورة يوليو المجيدة كانت منارة أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث وأشعلت جذوة التحرر في ربوع الأمة العربية والقارة الإفريقية. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب بهذه المناسبة.
2: صباح الخير على حضرتك يا أستاذة علا وكل سنة ومصر كلها بخير
1: يا رب. في هذا الإطار وهذه الثورة المجيدة وهي ثورة مهدت الطريق للجمهورية الجديدة وثورة شعب لا يعرف الانكسار، أستاذ جميل يعني برأي حضرتك كيف كانت لثورة 23 من يوليو الأثر الذي مهد الطريق لزيادة الوعي وإدراك الشعب المصري بحريته واستقلاله وتغيير الوجه السياسي والاجتماعي للبلاد؟
2: هي طبعا كانت ثورة مهمة جدا وثورة ملهمة أيضا في المنطقة وفي دول العالم الثالث ككل. احنا شفنا بالنسبة للشعب المصري، الشعب المصري كان عنده الوعي الكافي وإن يقدر ان هو يلتف خلف القوات المسلحة من اجل ان يكون القرار مصري خالص، ان يتم اجلاء كل جنود او كل قوات المستعمر اللي كان موجود في مصر، ان مصر تبدأ نهضة جديدة ونهضة في على كل المستويات. يعني احنا شفنا المصانع الكبرى اللي تم انشائها زي مصنع الحديد والصلب، مصانع الاسمنت، العمل على تأمين قناة السويس، البدء في بناء السد العالي، كلها كانت مشروعات قومية كبرى تجعل مصر ان هي تكون دولة قوية قادرة. مصانع ايضا السيارات، مصنع مصر للسيارات، كلها يعني كانت من اجل تطوير وتحديث الدولة المصرية، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين ابناء الشعب المصري، مجانية التعليم، العمل على انشاء قوة عسكرية مصرية، ده كان من مبادئ الثورة 23، انشاء قدرة عسكرية قوية قادرة على حماية الدولة المصرية وحماية القوم المصري. نقلت مصر هذه التجربة بتاعتها في الى حركات التحرر اللي موجودة في دول العالم الثالث زي الدول الافريقية وفي الدول العربية. مصر كانت من اوائل الدول اللي اسست حركة عدم الانحياز، وكان ليها دور مؤثر وقوي على مستوى العالم ومش على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط فقط ولكن على مستوى العالم كله. كان بالتأكيد الشعب المصري بيقف خلف الدولة، بيقف خلف كل القرارات في وعي وإدراك كامل بما يحدث داخل الدولة المصرية في ذلك الوقت، رغم طبعا كل ما كان يحدث من ضغوط على الدولة المصرية. يعني شفنا بعد تأميم قناة السويس العدوان الثلاثي على مصر، وكان في قدرة وقوة للشعب المصري انه يقف ويواجه هذا العدوان، وشفنا البطولات المهمة جدا اللي كانت في مدن القناة في بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر، ووقوف الشعب خلف القوات المسلحة. حتى بعد حرب أو نكسة 67 كان الشعب برضو ملتف حول القوات المسلحة في وعي وإدراك كامل لخطورة التهديدات والتحديات اللي بتواجه مصر في وقتها وعدم الرغبة في أن مصر تستمر في حالة التقدم اللي هي فيها. كلها تدرك يعني كل الأمور دي تؤكد على وعي الشعب المصري. هو نفس الوعي عند الشعب المصري اللي حصل في 30 يونيو.
1: صحيح. ودي الجزئية أستاذ جميل لو تسمح لي يعني عايزة أقف مع حضرتك عندها، وهي أنه المحاور الأساسية في ثورة 23 يوليو كانت محاور يعني أساسية تخص المحور السياسي والدولي وتخص المحور الاجتماعي والاقتصادي. وهنا عايزة أتكلم مع حضرتك يعني عن القواسم المشتركة ما بين ثورة 23 يوليو اللي مهدت الطريق لوعي وإدراك الشعب المصري بهذا الشكل واستمراره على مدار هذه السنوات والعقود. متابعة حضرتك وبرأيك ما هي القواسم المشتركة في هذا الإطار؟
2: هو القواسم المشتركة كثيرة جدا، في تطابق كبير بين ثورة 23 يوليو وثورة، لو هنتكلم عن ثورة 30 يونيو.
1: نعم.
2: إن الشعب المصري عنده الإدراك، عنده حب الوطن، عنده الوعي الكافي لمواجهة كل ما هو ممكن لتهديد الدولة المصرية أو تهديد استقرارها ووحدة وسلامة الشعب المصري.
1: نعم.
2: والحفاظ على الـ الـ الـ يعني المكتسبات اللي قدر ياخدها الشعب المصري جراء من بداية ثورة 23 يوليو حتى 30 يوليو، لأن كان في محاولة كبيرة جدا من أجل تقسيم الشعب المصري، تقسيم الدولة المصرية، دخول تنظيمات إرهابية. يعني كان الهدف يعني إثارة الفتن والبلبلة داخل الدولة المصرية.
1: نعم.
2: ومحاولة طبعا الدخول في صدام مع القوات المسلحة. طبعا كان في وعي عند الشعب المصري ووقوف قدام كل هذه التحديات والتفافه أيضا خلف القوات المسلحة لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية. نشوفنا من عام 2014 مصر خاضت حرب شرسة جدا ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، وقدرت ان هي تقضي عليها، وما كانتش هتقدر تقضي عليها الا بالتفاف الشعب المصري خلف القوات المسلحة والشرطة المدنية. على الجانب الاخر عمليات التنمية اللي حصلت بعد 23 يونيو حصلت ايضا بعد عام 2014 من خلال المشروعات القومية العملاقة اللي تمت داخل الدولة المصرية في الوقت الحالي. يعني وقتها كان زي ما قلت لحضرتك مصانع الحديد والصلب والأسمنت وتأمين قناة السويس. احنا شوفنا ايضا مشروعات بعد عام 2014 اللي هو قناة السويس الجديدة، المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، المشروعات القومية والاستثمارية والسياحية على المستوى الاجتماعي. كان وقتها طبعا شفنا العدالة الاجتماعية اللي تمت في الوقت الحالي. أيضا الدولة اتجهت إلى المواطنين الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، القضاء على العشوائيات، إنشاء المساكن الجديدة للمواطنين، مساكن آدمية، الاهتمام بالمواطن، برامج التكافل والكرامه.
1: صحيح. الاهتمام كمان بقطاع الصحه والتعليم، دي كانت من يعني من ابرز وما زالت من ابرز اولويات الدوله المصريه. والحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار لهذه الجزئيه من خلال العديد من المبادرات كما حضرتك اشرت، والاهتمام بالمخصصات التعليميه طبعا والارتقاء بالمستوى التعليمي في هذا الاطار. استاذ جميل انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المتابعة والقراءة التفصيلية لكلمة الرئيس اليوم بمناسبة الذكرى 74 لثورة يوليو المجيدة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك مرة تانية.
2: شكرا
1: لك. تحياتي مستمعينا، استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للحادية عشرة صباحا، السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل اليوم تنظيم الفعاليات والأنشطة لإحياء ذكرى ثورة يوليو. يشارك في الفعاليات كبار المسؤولين في دول الاعتماد وأعضاء السلك الدبلوماسي إلى جانب أبناء الجاليات المصرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث اليوم مع وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية. جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا المنعقد في مانيلا. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لما حققته العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تقدم ملحوظ، مشيرا إلى النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في مصر وتزايد أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر. وأكد الاهتمام بمواصلة جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتشجيع الشركات الصينية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مشددا على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي. بدر عبد العاطي وزير الخارجية بحث اليوم مع ماريا كاسترينا روكي وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية الفلبين على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا. بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة. وأكد الوزير عبد العاطي تطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الفلبين بما يتناسب مع ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور، مستعرضا المزايا التي تتمتع بها مصر باعتبارها سوقا واعدا وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية في ضوء موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقات التجارة الحرة التي ترتبط بها. من جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية اهتمام بلادها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدة بما توفره السوق المصرية من فرص واعدة للتجارة والاستثمار، مؤكدة حرص الفلبين

0: وذلك بهدف تنفيذ أعمال مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات. ورياضيا، اللاعب المصري هادي حسين حقق إنجازا رياضيا جديدا بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة أوروبا المفتوحة للجودو، ويواصل هادي كتابة سجل حافل بالإنجازات بعدما سبق له التتويج بذهبية كأس إفريقيا المفتوحة للكبار وذهبية بطولة إفريقيا 2022 إلى جانب برونزية بطولة إفريقيا للشباب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الراديو 9090

0: سلموني
1: سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب بعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب.

الراديو 90 90 هواها مصري.

كله بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة. من 10-11 بالليل على الراديو 90-90.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: اللاعب المصري هادي حسين حقق إنجازا رياضيا جديدا بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة أوروبا المفتوحة للجودو. يواصل هادي كتابة سجل حافل بالإنجازات بعدما سبق له تتويج بذهبية كأس إفريقيا المفتوحة للكبار وذهبية بطولة إفريقيا 2022 إلى جانب برونزية بطولة إفريقيا للشباب. الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أن منتصف أغسطس القادم هو الموعد النهائي لغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027. فريق الأهلي يخوض اليوم أول مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل، حيث يستضيف فريق النصر على ملعب التتش في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وأخيرا، منتخب مصر للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة استهل مشواره في بطولة إفريقيا المقامة بمدينة الإسكندرية بتحقيق فوز مستحق على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون مقابل.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، مشددا على مواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري الأصيل. جاء ذلك عبر حسابات الرئيس الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، كما كتبت قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي لذات المناسبة أن ثورة 23 من يوليو علامة مضيئة في تاريخ الوطن وحملت أمال المصريين في غد أكثر عزة وكرامة. جاء ذلك على حسابات قرينة الرئيس. وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى 74 لثورة يوليو المجيدة بعد أيام من إحياء ذكرى ثورة 30 من يونيو العظيمة، مشيرا لأن هذه هي فرصة لتجديد الوفاء والتقدير للأبطال ولتقييم التجارب والخروج بالدروس ولتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات والمضي بمصرنا العزيزة نحو مستقبل أكثر إشراقا يليق بمكانتها القيمة بين الدول. وأضاف الرئيس السيسي أن ثورة يوليو كانت منارة أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث وأشعلت جذوة التحرر في ربوع الأمة العربية والقارة الإفريقية. أضاف الرئيس السيسي أنه منذ عام 2014 انطلقت مصر بعزيمة لا تلين لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم، وتم خلال تلك المسيرة القضاء على الإرهاب دون التوقف عن التعمير والتنمية والاكتشافات البترولية والغازية وتطوير منظومتي التعليم والصحة، كما نالت السياحة اهتماما خاصا فضلا عن توطين الصناعة. وأشار الرئيس السيسي أنه خلال الفترة الماضية تم إطلاق المشروع القومي حياة كريمة ليحيا ملايين المصريين في بيئة حضرية تليق بكرامتهم الإنسانية وتجسد رؤية الدولة الحديثة. جاء ذلك في ظل العديد من الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب العالمية وفي التوترات في منطقة الشرق الأوسط. جدد الرئيس السيسي تأكيد على أن نجاح الدولة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وأن ذلك ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصري وعمله الدؤوب واجتهاده وصبره ووعيه العميق بالظروف المحيطة وتمسكه بثبات الدولة أمام كل تهديد يستهدف مصر. السفارة والقنصليات المصرية في الخارج تواصل اليوم تنظيم الفعاليات والأنشطة لإحياء ذكرى ثورة يوليو. يشارك في الفعاليات كبار المسؤولين في دول الاعتماد وأعضاء السلك الدبلوماسي إلى جانب أبناء الجاليات المصرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقى اليوم بأعضاء الجالية المصرية في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا. وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور الوطني الذي تطلع به الجالية المصرية في الفلبين وإسهاماتها في تعزيز العلاقات المصرية الفلبينية، مشيدا بما يقدمه أبناء الجالية من صورة مشرفة تعكس مكانة مصر وتسهم في مد جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين. كما التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية اليوم بكايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا. وخلال اللقاء أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وبالتقدم الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الجانبين في مختلف القطاعات. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من وصول الموجة شديدة الحرارة اليوم لقمة ذروتها، حيث ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. وأوضحت أنه من المتوقع أن تتحسن الأجواء بشكل ملحوظ بداية من يوم الأحد المقبل حيث تتراجع درجات الحرارة. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير وسامح الحفني وزير الطيران المدني شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، وذلك بهدف تنفيذ أعمال مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات. ورياضيا، البعثة المصرية لناشئي الاسكواش حققت العلامة الكاملة في المنافسات الفردية بدور 16 لبطولة العالم للناشئين المقامة حاليا بكندا، والتي تستمر في الفترة من 20 وحتى 31 من يوليو الجاري. ومن المقرر أن تنطلق المنافسات الجماعية للفرق عقب الانتهاء من حسم المنافسات الفردية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو الراديو 90 90.
1: تفوت عليك المحن

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن. كما شدد الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي على مواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري الأصيل. في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توجهات ثورة يوليو المجيدة كانت المنارة التي أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث وأشعلت جذوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطني، مشيرا لأن مصر انطلقت منذ عام 2014 بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم. الرئيس السيسي أكد أيضا خلال كلمته أن مصر مضت في مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وتحديات غير مسبوقة في منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة، موضحا أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، إلا أن مصر مضت بخطى ثابتة في بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن. الرئيس السيسي أكد مجددا على أن نجاح الدولة المصرية في الحفاظ على أمنها واستقرارها ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصري وعمله الدؤوب واجتهاده وصبره ووعيه العميق بالظروف المحيطة وتمسكه بثبات الدولة أمام كل تهديد يستهدف مصر، موجها التحية للشعب المصري الأبي وجيشه الباسل وشرطته المدنية وشهداء الوطن الأبرار وسائر مؤسسات الدولة على تكاتف فهم في مواجهة التحديات وتمسكهم بهوية الدولة المصرية. وعبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت قرينة رئيس الجمهورية سيدة انتصار السيسي إن ثورة 23 من يوليو علامة مضيئة في تاريخ الوطن وحملت أمال المصريين في غد أكثر عزة وكرامة. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكندية، مؤكدا التزام مصر بمواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما شدد عبد العاطي على أهمية استمرار التواصل والتنسيق على مختلف المستويات. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال لقائه أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا الآسيان المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا. وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية ما توفره السوق المصرية للشركات وللمستثمرين الكنديين من فرص واعدة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه عمل الشركات الكندية في مصر. وعلى صعيد القضايا الإقليمية استعرض وزير الخارجية الجهود والاتصالات التي تجريها مصر لخفض التصعيد بالمنطقة، كما تناول مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ولبنان، مؤكدا أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير وسامح الحفني وزير الطيران المدني شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين، وذلك بهدف تنفيذ أعمال مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات. ورياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يستعد لعقد اجتماع تنسيقي حاسم مع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة عقب انتهاء انتخابات الرابطة المقرر لها الاثنين المقبل، وذلك لوضع الملامح النهائية لأجندة الموسم الكروي الجديد وتنظيم المسابقات المحلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 99 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، كما شدد الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شدد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري الأصيل. في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توجهات ثورة يوليو المجيدة كانت المنارة التي أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث، وأشعلت جزوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطني، مشيرا إلى أن مصر انطلقت منذ عام 2014 بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم. الرئيس السيسي أكد أيضا خلال كلمته أن مصر مضت في مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وتحديات غير مسبوقة في منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة، موضحا أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، إلا أن مصر مضت بخطى ثابتة في بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن. الرئيس السيسي أكد مجددا على أن نجاح الدولة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصري وعمله الدؤوب واجتهاده وصبره ووعيه العميق بالظروف المحيطة وتمسكه بثبات الدولة أمام كل تهديد يستهدف مصر، موجها التحية للشعب المصري الأبي وجيشه الباسل وشرطته المدنية وشهداء الوطن الأبرار وسائر مؤسسات الدولة على تكاتفهم في مواجهة التحديات وتماسكهم بهوية الدولة المصرية. وعبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قالت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي إن ثورة 23 من يوليو علامة مضيئة في تاريخ الوطن، حملت آمال المصريين في غد أكثر عزة وكرامة. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وأعضاء الكنيسة وألاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما صاحب ذلك من ممارسات استفزازية بما يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. هذا وحذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار ويدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين. وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الأمريكي ماركو رابيو على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع بالمنطقة، أكد وزير الخارجية أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإسراع في بدء مباشرة عمل اللجنة المعنية بإدارة القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية فضلا عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وزير الخارجية ونظير الأمريكي بحثا أيضا خلال لقائهما تطورات الملف الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الأمريكي والإيراني واستئناف المفاوضات وصولا للتوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين. وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل ورفض أي إجراءات أحادية. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير وسامح الحنفي وزير الطيران المدني شهدا مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين بهدف تنفيذ أعمال مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات. ورياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يستعد لعقد اجتماع تنسيقي حاسم مع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة عقب انتهاء انتخابات الرابطة المقرر لها الاثنين القادم لوضع الملامح النهائية لأجندة الموسم الكروي الجديد وتنظيم المسابقات المحلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك. جيت لك.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: سمعت الخطة مش حاجة معلش
4: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 99 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

مش مغرورة بس تنكة شوية، أصلي حلوة شوية، طيبة وعنادية، قطة كيوتة بس ممكن أخربش فيا لما تتخرب.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، كما شدد الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شدد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري الأصيل. في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة 23 من يوليو، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توجهات ثورة يوليو المجيدة كانت المنارة التي أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث وأشعلت جذوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطني، مشيرا إلى أن مصر انطلقت منذ عام 2014 بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم. الرئيس السيسي أكد أيضا أن مصر مضت في مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وتحديات غير مسبوقة في منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة، موضحا أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، إلا أن مصر مضت بخطى ثابتة في بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن. وخلال كلمته أيضا دعا الرئيس السيسي دول العالم إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتصدي للنزاعات التخريبية الرامية إلى استمرار الكراهية وسفك الدماء والدمار، مجددا موقف مصر الثابت الرافض لأي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، ومطالبا جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة وضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات إعلاء لقيمة السلام وصونا لحقوق الشعوب. وسنستمع إلى إعادة كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو عقب الدقيقة الأولى. عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قالت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي إن ثورة 23 من يوليو علامة مضيئة في تاريخ الوطن وحملت أمال المصريين في غد أكثر عزة وكرامة. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير وأعضاء الكنيسة وألاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وحذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين. وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاطلاع بمسؤوليتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصادق مواساتها للجزائر حكومة وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الجزائر في هذا الظرف الأليم، معربة عن ثقتها في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية على تجاوز آثار هذه الكارثة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الأمريكي ماركو رابيو على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان المنعقدة بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع بالمنطقة، أكد وزير الخارجية أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإسراع في بدء مباشرة عمل اللجنة المعنية بإدارة القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، فضلاً عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بحثا أيضاً خلال لقائهما تطورات الملف الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد والالتزام بمذاكرة التفاهم المعقد بين الجانبين الأمريكي والإيراني واستئناف المفاوضات وصولاً للتوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين. وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل ورفض أي إجراءات أحادية. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بمدن الجيل الرابع وتوفير الخدمات وجذب الاستثمارات. ورياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يستعد لعقد اجتماع تنسيقي حاسم مع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة عقب انتهاء انتخابات الرابطة المقرر لها الاثنين القادم لوضع الملامح النهائية لأجندة الموسم الكروي الجديد وتنظيم المسابقات المحلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى 74 لثورة يوليو المجيدة بعد أيام من إحيائنا لذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة. وليس استحضار ذكرى هذه المناسبات الوطنية هو مجرد الاحتفال، بل هو فرصة لتجديد الوفاء والتقدير للأبطال ولتقييم التجارب والخروج بالدروس والعبر لتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات والمضي بمصرنا العزيزة نحو مستقبل أكثر إشراقا يليق بمكانتها القيمة بين الدول. لقد كانت توجهات ثورة يوليو المجيدة منارة أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث، وأشعلت جزوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطني. استقلالا مصونا لن يمس ولن يتزعزع أبدا، وما زلنا حتى يومنا هذا نستقل العبر والدروس من تجربة ثورة يوليو المجيدة، ولا سيما تلك التي ارتبطت بتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الدولة القوية. ولا نقف عند حدود التأمل الواعي فحسب، بل نتخذ الإجراءات وننخرط في التفاعل البناء مع نجاحات تلك التجربة، كما نستقي الدروس من أخفاقات مسيرتها حتى نواصل بفهم ووعي تشييد الجمهورية الجديدة، مصر الحديثة المتقدمة والقوية القادرة على حفظ حقوق شعبها وصون مقدراتها. الأخوة والأخوات، منذ عام 2014 انطلقت مصر بعزيمة لا تلين وإيمان لا تزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم. فواجهنا الإرهاب وهزمناه دون أن نتوقف عن البناء، ورسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيدنا بنية أساسية عصرية، وهزلنا العشوائيات وأقمنا مدن جديدة واستصلحنا الصحاري، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، وكثفت الدولة جهودها لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية بما يعزز أمنها الاقتصادي ويدعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. وفي السياق ذاته وصلنا العمل الدؤوب لتطوير منظومتي التعليم والصحة، وافتتحت الدولة العديد من المتاحف المتميزة عالميا لتعيد تقييم حضارتنا العريقة للعالم بأبهى صوره، كما نالت السياحة اهتماما خاصا لتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي، ونسعى جاهدين لتوطين الصناعة وتحقيق ما نصب إليه من تقدم وازدهار. وأطلقنا المشروع القومي حياة كريمة ليحيا ملايين المصريين في بيئة حضارية تليق بكرامتهم الإنسانية وتجسد رؤية الدولة الحديثة التي تجمع بين القوة والعدل وبين التنمية والحرية، وتشق طريقها نحو المستقبل بثبات واقتدار. لقدت مصر في مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وضغوط جسيمة وتحديات غير مسبوقة، وفي منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة التي عصفت وللأسف الشديد بالعديد من دولها، وبرغم الخسائر الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، مضت مصر وبقيت ثابتة على نهجها، راسخة في طريقها لا تحيد عن هدفها الأسمى في بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن. كما أجدد التأكيد على أن نجاح الدولة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وفي اجتياز ما واجهناه وما نزال نواجهه من أزمات وتحديات ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصري،
وعمله الدؤوب واجتهاده وصبره وعيه العميق بالظروف المحيطة وتمسكه بثبات الدولة أمام كل تهديد يستهدف مصر. وفي هذا المقام وجه التحية الواجبة للشعب المصري الأبي وجيشه الباسل وشرطته المدنية وسائر مؤسسات الدولة على تكاتفهم في مواجهة التحديات وتمسكهم بهوية الدولة المصرية. كما أخص بالتحية كذلك شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن، فكانوا مشاعر النور تضيء لنا طريق العزة والكرامة. ودعوني أعاود التأكيد أن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبها العظيم لا يستطيع أحد أن يمسها أو ينال من مقدراتها، فهي محروسة بعناية الله ومحصنة بوعي شعبها ومصونة بقوة جنودها لتظل دائما وأبدا حصنا منيعا وركيزة راسخة للأمن والاستقرار. السيدات والسادة، وفي ظل الظروف الأليمة القاسية التي تمج بها المنطقة، فإنني أود اليوم توجيه رسالتين. الأولى رسالة سلام من مصر القوية المحبة للسلام، أدعو بموجبها دول العالم إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتصدي للنزاعات التخريبية الرامية إلى استمرار الكراهية وسفك الدماء والدمار. وأشدد هنا على ضرورة عدم توقف المساعي الجادة الحثيثة لتحقيق سلام عادل يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب. فالعالم يتسع للجميع، والتاريخ أثبت أن العنف لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجته المعروفة هي الخراب.

مؤكدا أن القادم بإذن الله وتوفيقه هو الأفضل، حيث نعمل بكل جد على بناء مستقبل واعد برؤية علمية، ونواجه الفساد بكل صوره، ونسعى دائما للخير والسلام. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي الختام أوجه تحية خالصة لقادة ثورة يوليو المجيدة، ولجيش مصر الأبي وشرطتها الباسلة، ولكل يد مصرية تبني وتنمي الوطن. كل عام وأنتم بخير، ودائما وأبدا وبالله العلي العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

0: الله نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: وزير الشباب والرياضة ورئيس جهاز مدينة العلمين يتفقدان المنشآت الرياضية بمنطقة الإسكان. الاتحاد المصري لكرة القدم يستعد لعقد اجتماع تنسيقي حاسم مع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لوضع الملامح النهائية لأجندة الموسم الكروي الجديد وتنظيم المسابقات المحلية. المقاولون العربي تعادل سلبيا مع بترول أسيوط بمعسكر الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد. برشلونة الإسبانية تعاقد رسميا مع كريم أديمي نجم دورتموند الألمانية. ومصر على رأس المجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة. الزمالك يجدد تعاقده مع هنا حسين لاعبة فريق كرة السلة للسيدات.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن. كما شدد الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شدد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري الأصيل. في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توجهات ثورة يوليو المجيدة كانت المنارة التي أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث، وأشعلت جزوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطنية، مشيرا إلى أن مصر انطلقت منذ عام 2014 بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وشعبها العظيم. الرئيس السيسي أكد أيضا أن مصر مضت في مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وتحديات غير مسبوقة في منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة، موضحا أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، إلا أن مصر مضت بخطى ثابتة في بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن. خلال كلمته أيضا دعا الرئيس السيسي دول العالم إلى بذل كل الجهود لوقف الحروب والصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي للنزاعات التخريبية الرامية إلى استمرار الكراهية وسفك الدماء والدمار، مجددا موقف مصر الثابت الرافض لأي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة، مطالبا جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة وضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات إعلاء لقيمة السلام وصونا لحقوق الشعوب. مزيد من القراءة في كلمة الرئيس السيسي اليوم. ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف. برحب بحضرتك كمان معنا.
3: تحياتي لحضرتك يا فندم ولكل السادة المستمعين، وكل عام والدولة المصرية قيادة وشعبا بخير وسلام، ودائما نحتفل بذكرى عظيمة على يعني ذاكرة الوطن، وهي ذكرى ثورة 23 يوليو المجيد.
2: وحضرتك طيب وخير دايما ومصرنا الغالية. رسائل مهمة جدا أكد عليها الرئيس السيسي اليوم في ذكرى ثورة يوليو. كيف شكلت ثورة يوليو نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن فيما يخص استعادة مصر لسيادتها واستقلال قرارها الوطني؟
3: يعني في واقع الأمر يمكن وصف كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة هذه الذكرى العطرة بكونها كلمة شاملة وأيضا متعددة المحاور من حيث الانطلاق من البعد التاريخي وأهمية هذه الثورة على صعيد تغيير مسار العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري، كون هذه الثورة استطاعت أن تدشن الجمهورية الأولى وأن يكون لها أثر كبير على تغيير الواقع المصري إلى الأفضل، وأيضا حتى على صعيد المحيط الإقليمي والدولي، وكيف كانت هذه الثورة أيضا نبراسا لحركات التحرر في المنطقة سواء على صعيد العربي أو الأفريقي، ثم الانطلاق أيضا لربط هذه الثورة العظيمة بثورة أخرى تشابهها تماما وهي ثورة 30 يونيو. فكما كانت اللحمة الوطنية حاضرة في ثورة 23 يوليو ما بين الشعب والجيش، ويعني جسدت أسمى معاني الوطنية، أيضا في ثورة 30 يونيو نحن هنا نتحدث عن جيش وشعب استطاعوا أيضا أن يزيحوا هذه المرة ليس الاحتلال الإنجليزي ولكن أيضا احتلال آخر، احتلال متطرف، احتلال أراد أن يقفز على السلطة ويستولي على الهوية الوطنية، ولكن أيضا الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز هذه التحديات. ويمكن أيضا هنا الربط ليس فقط على صعيد التغير المهم طبعا في مسار العمل للدولة المصرية على الصعيد السياسي أو الاقتصادي ولكن الصعيد التنموي، لأن ثورة 23 يوليو أيضا أسست لي السد العالي والمشروعات الصناعية وطفرة كبيرة جدا في حتى الحياة الكريمة. وأيضا كما أشار السيد الرئيس أن ما بعد 2014 بالتحديد كانت هناك طفرة سواء في تحقيق العدالة الاجتماعية التي هي أيضا عامل مشترك ما بين ثورة 23 يوليو وثورة 30 يونيو وما تشمله من إجراءات سواء على صعيد حياة كريمة أو القضاء على العشوائيات أو الذهاب إلى طفرة تنموية وصناعية وأيضا حتى على صعيد البنية التحتية كبيرة وغير مسبوقة، ومن ثم الذهاب أيضا في نقطة مهمة في حديث السيد الرئيس متعلقة بتحرر القرار الوطني على صعيد بناء علاقات إقليمية دولية متزنة، وأيضا لعب دور مهم في صناعة السلام والاستقرار الإقليمي. وهنا نجد أيضا حديثا من السيد الرئيس يبرز مواقف مصر الواضحة والثابتة والراسخة سواء من فيما يتعلق بمفهوم الأمن القومي العربي ودعم الدولة المصرية لسلامة واستقرار.
2: لو تسمح لي أتوقف من ذكر حضرتك للموقف المصري دائما من القضايا الإقليمية، يعني في هذا التوقيت الذي يشهد فيه الإقليم تحديات صعبة وكبيرة، كيف تبعت دعوة الرئيس السيسي اليوم لدول العالم جميعا لبذل الجهود الممكنة لوقف الحروب والصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط؟
3: يمكن السيد الرئيس اليوم أرسل عدة رسائل، منها رسالة سلام، وهذه رسالة كانت مهمة للغاية وهي تعبر عن الرؤية المصرية العاملة من أجل دعم السلام والاستقرار الإقليمي. أولا هنا نحن نتحدث عن دعوة مصرية للسلام ولا تعني أيضا الاستسلام والتفريط في حقوق الأمن القومي العربي، بل إن القيادة السياسية المصرية اليوم تحدثت عن رفض مصر الكامل لأي عدوان أو تعدي على الدول العربية الشقيقة، ولكن في نفس الوقت أيضا نأمل في بناء سلام، نأمل في خفض التصعيد، الذهاب إلى إعلاء صوت المنطق والحكمة والعمل السياسي والدبلوماسي وتغليب الحوار والذهاب لإيجاد حوارا بناء يفضي طبعا إلى اتفاق سواء فيما يتعلق بوقف الحرب الأمريكية الإيرانية أو حتى فيما يتعلق بالقضية المركزية التي تتحدث عنها الدولة المصرية وهي القضية الفلسطينية. طبعا هنا أتحدث عن الحل وفق حل الدولتين كما دائما هي الرؤية المصرية، وبالتالي نتحدث هنا عن ثوابت عمل مصري وبناء لمفاهيم السلام والاستقرار في المنطقة وعمل أيضا على أرض الواقع. كما نجد الدولة المصرية دائما منخرطة في جهود الوساطة وفي جهود العمل الدبلوماسي الإقليمي والدولي من أجل دعم هذه الرؤية، وبالتالي رسالة السيد الرئيس اليوم مهمة وتعبر أيضا عن أن الثوابت المصرية منذ ثورة 23 يوليو حتى الوقت الراهن فيما يتعلق بدعم السلام والاستقرار ما زالت راسخة، ما زالت حاضرة، بل نعمل عليها طوال الوقت من أجل ضمان استقرار وسلام إقليمي.
2: الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه القراءة التوضيحية، شكرا جزيلا. وعبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قالت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي إن ثورة 23 من يوليو علامة مضيئة في تاريخ الوطن وحملت أمال المصريين في غد أكثر عزة وكرامة. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وأعضاء الكنيسة وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وحذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين. وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاطلاع بمسؤوليتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصدق مواساتها للجزائر حكومة وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الجزائر في هذا الظرف الأليم، معربة عن ثقتها في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية على تجاوز آثار هذه الكارثة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا. حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والأوضاع الإقليمية الدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين، مشيراً إلى أن إيران والحوثيين سيواجهان عقوبات عسكرية كبيرة. اقتصادياً، المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بمدن الجيل الرابع وتوفير الخدمات وجذب الاستثمارات. ورياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يستعد لعقد اجتماع تنسيقي حاسم مع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة عقب انتهاء انتخابات الرابطة المقرر لها الاثنين القادم، وذلك لوضع الملامح النهائية لأجندة الموسم الكروي الجديد وتنظيم المسابقات المحلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 99.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: أحب أمسي على كل اللي سمعين. وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبري لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين
0: لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

محتواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
3: الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، التي شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن. كما شدد الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شدد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري الأصيل. في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توجهات ثورة يوليو المجيدة كانت المنارة التي أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث، وأشعلت جزوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطني، مشيرا إلى أن مصر انطلقت منذ عام 2014 بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وشعبها العظيم. الرئيس السيسي أكد أيضا أن مصر مضت في مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وتحديات غير مسبوقة في منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة، موضحا أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، إلا أن مصر مضت بخطى ثابتة في بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن. وخلال كلمته أيضا دعا الرئيس السيسي دول العالم إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتصدي للنزاعات التخريبية الرامية إلى استمرار الكراهية وسفك الدماء والدمار، مجددا موقف مصر الثابت الرافض لأي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، مطالبا جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة وضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات إعلاء لقيمة السلام وصونا لحقوق الشعوب. عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قالت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي إن الثورة 23 من يوليو علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وحملت أمال المصريين في غد أكثر عزة وكرامة. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير وأعضاء الكنيسة وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. أحذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين. وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاطلاع بمسؤوليتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحيين في القدس المحتلة. مصر أعربت عن خالص تعزيها وصدق مواساتها للجزائر حكومة وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من الولايات الجزائرية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الجزائر في هذا الظرف الأليم، معربة عن ثقتها في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية على تجاوز أثار هذه الكارثة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الأمريكي ماركو رابيو على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن هجمات الحوثيين، مشيرا إلى أن إيران والحوثيين سيواجهان عقوبات عسكرية كبيرة. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بمدن الجيل الرابع وتوفير الخدمات وجذب الاستثمارات. ورياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يستعد لعقد اجتماع تنسيقي حاسم مع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة عقب انتهاء انتخابات الرابطة المقرر لها الاثنين القادم، وذلك لوضع الملامح النهائية لأجندة الموسم الكروي الجديد وتنظيم المسابقات المحلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
4: الدقيقة الأولى.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. بقول لك إيه يا حاتم؟
3: نعم.
2: والنبي حبيبي، الصالة محتاجة دهان وألوانها بقت باهتة قوي.
3: باهتة قوي؟
2: آه.
3: ليه؟ ده احنا لسه دهننا يدوب من سنة 1980.
2: وهو يعني الدهان هيقعد طول العمر؟ ايه، مش في عوامل زي الرطوبة بتأثر عليه؟
3: والله بقى الفراعنة لغاية دلوقتي الألوان بتاعت معابدهم ومنقبرهم زي ما هي ما بهتت.
2: هو انت فاكر نفسك رمسيس الثاني؟
3: لا،
2: علشان شقتك تفضل زي ما هي.
3: يا ستي انا لا رمسيس ولا عمرة. اعملي اللي انت عاوزاه، صفصف ما توجعش دماغي.
2: يعني بجد موافق يا حاتم؟ طب قولي بقى مواعيدك ايه علشان اثبت مواعيد النقاش.
3: شوفي، انا بخرج الصبح وبرجع بالليل، هي دي مواعيدي المقدسة واللي الكل عارفها.
2: ما ينفعش يعني أصلي أدخل البيت راجل غريب وإنت مش موجود. يعني ما ينفعش تاخد يوم أجازة كده بالنهار.
3: يوم أجازة إيه؟
2: بالنهار
3: الشغل يبوظ.
2: إيه؟
3: الدنيا تخرب يا هاني. ما أنا لو خدت يوم أجازة هو الشغل ينفع من غيري؟ واللي أهم من الموعد بقى تكون أسعار النقاش حنينة.
2: أوه.
3: يكون وسط نقاش بريمه بس أسعاره أقل حاجة.
2: دي مشكلتي يا دينا، معاد النقاش وسعره بقى أهم، وإنه يكون شاطر كمان.
4: وطلبك عندي يا صفصف المعاد والشطارة والسعر وكل ده على ضمانتي.
2: والله تبقي خدمتيني خدمة العمر يا دندو. دليني بقى على النقاش ده.
4: طب يلا بينا، هنزل أنا وإنتي الأسمرات ونروح نجيب النقاش. يلا.
5: الله، طب وليه تجيب حد غريب يا حاتم بيه؟ ما انا موجود.
3: موجود يعني هتعمل ايه يا مغاوري؟
5: ادهن لك الصاله بنفسي.
3: لا يا راجل.
5: يا ابني
3: فوق لنفسك، انت ساعي؟ انت عمرك مسكت فرشه معجون اساسا؟
5: لا.
3: عمرك دهنت حيطه؟
5: لا، بس انا قلت يمكن يطلع لي من وراك مصلحه واستنفع.
3: استنفع من ورانا؟ والعظيم طبيت يا ابني ولا ايه؟ بقول لك ايه، نقطني بسكتك يا مغاوري. ايوه يلا، اتفضل قدامي، روح شوف شغلك يلا.
5: خلاص براحتك.
2: ادينا وصلنا الاسمرات، فين بقى مكان النقاش؟
4: يا زينب.
2: زينب؟ اكيد دي بنت النقاش.
4: يا صباح الفل يا ست دينا، منوره الاسمرات والله.
6: هات يلا عدتك وتعالي معانا.
7: هذا المسلسل برعايه
4: شغل
7: المجلس القومي للمرأة.
2: ايه ده، هو ده النقاش؟ قصدي هي دي النقاش تبقى زينب
4: بالظبط. لا لا لا لا، مش وقت دهشة خالص، لما توصل هتحكي لك على كل حاجة.
5: طب ايه رأيك اجيب لك زيطة ينقش لك الصالة؟
3: ده مين زيطة ده؟
5: اخويا.
3: اخوك زيطة شغال نقاش؟
5: لا بس ايه، واد لهلوبة، المهم نطلع من وراك بمصلحة.
3: بقول لك ايه؟
5: نعم.
3: ما تيجي احطك في الورث بتاعي.
5: وينفع؟
3: غور ياك من قدامي يلا، بلا ينفع.
2: هيا يا زينب، احكي لي بقى حكايتك، احكي لي اشتغلتي في النقاشة دي ازاي؟
4: والله يا مدام صفصف الحكاية بسيطة خالص. المجلس القومي للمرأة عمل عندنا في الأسمرات مبادرة اتعلمي ووفري واكسبي.
2: اسمها كده، اتعلمي ووفري واكسبي؟
4: المبادرة دي بقى قعدت 15 يوم لتعليم المهن الحرفية زي السباكة والنجارة والدهانات، كنا حوالي 45 ست.
2: وطبعا انت اخترتي تتعلمي النقاشة.
4: مظبوط، قلت اتعلم صنعة ازود بيها دخلي واساعد جوزي في مصاريف البيت. بصراحة يعني في الاول كنت خايفة، لكن اهل الحي شجعوني. ده غير ان اي بيت بيخاف يجيب صنايعي راجل في غياب راجل البيت فبيتصلوا بيا ويجيبوني انا.
2: برافو عليكي يا زينب، برافو عليكي. انت كمان على فكرة شغلك حلو قوي.
4: كتر خيري.
3: يا ربي يا ساتر. ايه ده، مساء الخير يا صفصف، انا اسف.
2: مساء الفل.
3: واحنا عندنا ضيوف ولا حاجة؟
2: لا لا لا لا، مش ضيوف ولا حاجة، ده القسطة زينب النقاشة الجدعة.
3: ايه؟
2: ايوة هي اللي بتدهن الصالة.
3: قسطة نقاش ست؟ يا ريتني كنت تجيبتي مغاوري ولا خوزيطة؟
2: ما تخافش يا حاتم، القصه زينب ايدها بقى تتلف في حرير.
3: مش ده المهم، مهم الاسعار. طمنيني على الاسعار بتاعتها.
2: اقول لك بقى مفاجاه، ارخص من اي نقاش تاني.
3: حلو قوي، اهم حاجه انها ارخص من الواد مغاوري الساعي اللي عاوز يطلع مني باي مصلحه والسلام.
7: كنتم مع يوميات صفصف، النجمه صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

الراديو 99 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
2: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في 8 وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: شكا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، أو عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي. أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

أهل مصر. اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو الراديو 90
1: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا. وخلال الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل على تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة. كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية بالنظر إلى الفرص الواعدة التي تزخر بها. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، أكد الرئيس السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا على ضرورة مواصلة السعي لتجنب التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كما اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين مصر وإيطاليا بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين. بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، توجه الرئيس السيسي بالتهنئة إلى الشعب المصري، مشيرا إلى أن ثورة يوليو شكلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن. كما شدد الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي على مواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري الأصيل. في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة 23 من يوليو، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توجهات ثورة يوليو المجيدة كانت المنارة التي أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث وأشعلت جزوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطني، مشيرا إلى أن مصر انطلقت منذ عام 2014 بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم. وعبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قالت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي إن الثورة 23 من يوليو علامة مضيئة في تاريخ الوطن، وحملت أمال المصريين في غد أكثر عزة وكرامة. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير وأعضاء الكنيسة وآلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وحذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين. وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاطلاع بمسؤوليتهما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع البرازيل باعتبارها شريكا استراتيجيا ودولة محورية في أمريكا اللاتينية، ومؤكدا الحرص على مواصلة البناء على هذا الزخم وتعزيز أطر التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات. كما شدد عبد العاطي على اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتطوير التعاون مع التكتلات الإقليمية بالقارة. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال لقائه مع نظير البرازيلي ماورو فييرا على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا الآسيان المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا. خلال محاضرة ألقاها بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية وتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا، استعرض وزير الخارجية محددات السياسة الخارجية المصرية ورؤية مصر إزاء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرسته القيادة السياسية، بالإضافة إلى احترام قواعد القانون الدولي ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التنمية وتشجيع الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مستعرضا رؤية مصر إزاء أبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود التي تبذلها لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بمدن الجيل الرابع وتوفير الخدمات وجذب الاستثمارات. ورياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يستعد لعقد اجتماع تنسيقي حاسم مع مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة عقب انتهاء انتخابات الرابطة المقرر لها الاثنين القادم، لوضع الملامح النهائية لأجندة الموسم الكروي الجديد وتنظيم المسابقات المحلية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 40 درجة.

بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى 74 لثورة يوليو المجيدة بعد أيام من إحيائنا لذكرى ثورة 30 من يونيو العظيمة. وليس استحضار ذكرى هذه المناسبات الوطنية هو مجرد الاحتفال، بل هو فرصة لتجديد الوفاء والتقدير للأبطال ولتقييم التجارب والخروج بالدروس والعبر لتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات والمضي بمصرنا العزيزة نحو مستقبل أكثر إشراقا يليق بمكانتها القيمة بين الدول. لقد كانت توجهات ثورة يوليو المجيدة منارة أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث، وأشعلت جزوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطني، استقلالا مصونا لن يمس ولن يتزعزع أبدا. وما زلنا حتى يومنا هذا نستقل العبر والدروس من تجربة ثورة يوليو المجيدة، ولا سيما تلك التي ارتبطت بتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الدولة القوية. ولا نقف عند حدود التأمل الواعي فحسب، بل نتخذ الإجراءات وننخرط في التفاعل البناء مع نجاحات تلك التجربة، كما نستقي الدروس من أخفاقات مسيرتها حتى نواصل بفهم ووعي تشييد الجمهورية الجديدة، مصر الحديثة المتقدمة والقوية القادرة على حفظ حقوق شعبها وصون مقدراتها. الأخوة والأخوات، منذ عام 2014 انطلقت مصر بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم. فواجهنا الإرهاب وهزمناه دون أن نتوقف عن البناء، ورسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيدنا بنية أساسية عصرية، وهزلنا العشوائيات وأقمنا مدن جديدة واستصلحنا الصحاري، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، وكثفت الدولة جهودها لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية بما يعزز أمنها الاقتصادي ويدعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. وفي السياق ذاته واصلنا العمل الدؤوب لتطوير منظومتي التعليم والصحة، وافتتحت الدولة العديد من المتاحف المتميزة عالميا لتعيد تقييم حضارتنا العريقة للعالم بأبهى صوره، كما نالت السياحة اهتماما خاصا لتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي، ونسعى جاهدين لتوطين الصناعة وتحقيق ما نصب إليه من تقدم وازدهار. وأطلقنا المشروع القومي حياة كريمة ليحيا ملايين المصريين في بيئة حضارية تليق بكرامتهم الإنسانية وتجسد رؤية الدولة الحديثة التي تجمع بين القوة والعدل وبين التنمية والحرية، وتشق طريقها نحو المستقبل بثبات واقتدار. لقدت مصر في مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وضغوط جسيمة وتحديات غير مسبوقة، وفي منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة التي عصفت وللأسف الشديد بالعديد من دولها، وبرغم الخسائر الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، مضت مصر وبقيت ثابتة على نهجها، راسخة في طريقها لا تحيد عن هدفها الأسمى في بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن. كما أجدد التأكيد على أن نجاح الدولة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وفي اجتياز ما واجهناه وما نزال نواجهه من أزمات وتحديات ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصري،
وعمله الدؤوب واجتهاده وصبره ووعيه العميق بالظروف المحيطة وتمسكه بثبات الدولة أمام كل تهديد يستهدف مصر. وفي هذا المقام وجه التحية الواجبة للشعب المصري الأبي وجيشه الباسل وشرطته المدنية وسائر مؤسسات الدولة على تكاتفهم في مواجهة التحديات وتمسكهم بهوية الدولة المصرية. كما أخص بالتحية كذلك شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن، فكانوا مشاعر النور تضيء لنا طريق العزة والكرامة. ودعوني أعاود التأكيد أن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبها العظيم لا يستطيع أحد أن يمسها أو ينال من مقدراتها، فهي محروسة بعناية الله ومحصنة بوعي شعبها ومصونة بقوة جنودها لتظل دائما وأبدا حصنا منيعا وركيزة راسخة للأمن والاستقرار. السيدات والسادة، وفي ظل الظروف الأليمة القاسية التي تمج بها المنطقة، فأنني أود اليوم توجيه رسالتين. الأولى رسالة سلام من مصر القوية المحبة للسلام، أدعو بموجبها دول العالم إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتصدي للنزاعات التخريبية الرامية إلى استمرار الكراهية وسفك الدماء والدمار. وأشدد هنا على ضرورة عدم توقف المساعي الجادة الحثيثة لتحقيق سلام عادل يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب. فالعالم يتسع للجميع، والتاريخ أثبت أن العنف لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجته المعروفة هي الخراب والدمار. كما أجدد موقف مصر الثابت الرافض لأي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وأطالب جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة وضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات إعلاء لقيمة السلام وصونا لحقوق الشعوب. أما الرسالة الثانية فهي رسالة أمل وتفاؤل، أوجهها إلى الشعب المصري العظيم مؤكدا أن القادم بإذن الله وتوفيقه هو الأفضل، حيث نعمل بكل جد على بناء مستقبل واعد برؤية علمية، ونواجه الفساد بكل صوره، ونسعى دائما للخير والسلام. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي الختام أوجه تحية خالصة لقادة ثورة يوليو المجيدة ولجيش مصر الأبي وشرطتها الباسلة ولكل يد مصرية تبني وتنمي الوطن. كل عام وأنتم بخير، ودائما وأبدا وبالله العلي العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الراديو 90 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف.
2: تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

زي ما التاريخ بيقول. مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: سعيد هواها مصري.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيس السيسي أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية بين مصر وإيطاليا والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تم خلال الاتصال أيضا استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية لاحتواء التوترات وتجنب المنطقة للتصعيد، وأيضا تسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، مؤكدا استمرار الدولة في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل. وقال الرئيس السيسي في منشور عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، قال إن ثورة 23 من يوليو ستظل واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث لما حملته من مبادئ وقيم أسهمت في ترسيخ استقلال الدولة وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية. مصر أدانت بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وأعضاء من الكنيسات وألاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وحذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية من شأنه تأجيج التوتر وتقويض فرص التهدئة والاستقرار. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع البرازيل باعتبارها شريكا استراتيجيا ودولة محورية في أمريكا اللاتينية. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال لقائه مع نظيره البرازيلي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا المنعقد في الفلبين. خلال محاضرة ألقاها بجامعة الفلبين، استعرض وزير الخارجية بدر عبد العاطي محددات السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أنها تستند لمبدأ الاتزان الاستراتيجي بالإضافة إلى احترام قواعد القانون الدولية ودعم الأمن والاستقرار الإقليمية. كما استعرض وزير الخارجية رؤية مصر إزاء أبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود التي تبذلها لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابعت موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بمدن الجيل الرابع وتوفير الخدمات وجذب الاستثمارات. رياضيا، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يستعد لعقد اجتماع تنسيقي مع رابطة الأندية لوضع الملامح النهائية لأجندة الموسم الكروي الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الراديو 99. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.
1: نائب رئيس نادي الزمالك يعلن إنهاء ملف الرخصة الأفريقية. بيراميدز يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد في تركيا. الاثنين المقبل موعد انتخابات مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة. هاري كين يقترب من تمديد تعاقده مع بايرن ميونخ رغم محاولات الهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. إيطاليا تعلن توصلها مع كازلو أنشلوتي لتدريب المنتخب الإيطالي. 8 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة العالم لناشئ الاسكواش.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90. هواها مصري.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير بنا من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيس السيسي أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية بين مصر وإيطاليا والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تم خلال الاتصال أيضا استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية لاحتواء التوترات وتجنب التصعيد وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، مؤكدا استمرار الدولة في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل. هذا وقال الرئيس السيسي في منشور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال إن ثورة 23 من يوليو ستظل واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، لما حملته من مبادئ وقيم أسهمت في ترسيخ استقلال الدولة وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية. إذن مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، ينضم إلينا الآن هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، مساء الخير وتحياتي لحضرتك، وكل عام حضرتك بكل خير.
2: مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين، وكل مصر بألف خير بمناسبة الذكرى 23.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. إذن تابعنا جميعا كلمة الرئيس السيسي صباح هذا اليوم بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 يوليو. أهم ما استوقف حضرتك على المستوى الصحفي من تصريحات ورسائل السيد الرئيس في هذه الكلمة؟
2: الحقيقة هو أهم ما استوقفني في هذه الكلمة المفردات التي جاءت. ركز السيد الرئيس أو تضمنت كلمة السيد الرئيس على المفردات، يعني من نوع الشعب المصري، القوة، البناء، العدل، الحرية، التنمية، كل هذه المفردات هي حاصل جمع يعني النهج المصري منذ 30/6/2013 حتى هذه اللحظة، وأيضا حاصل جمع أو امتداد للخط ثورة 23 يوليو عام 1952. لانه هنا احنا زي ما سمعنا في الكلمه تركز السيد الرئيس على ان طبعا وجه تحيه لكل رجال الشرطه وكل رجال الجيش ومؤسسات الدوله المصريه في مواصله البناء. ويعني هنا كان في حرص على يعني التركيز على الاستفاده من الدروس والعبر من هذه الثوره، التوقف امام يعني الشيء الايجابي فيها و يعني السلبي أو الذي حصل فيه قصور في تنفيذه في ثورة 23 يوليو 52 وحتى هذه اللحظة، والاستفادة أيضا والبناء على ما تم إنجازه، خاصة أن هذا التاريخ 23 يوليو 52 كانت ثورة عظيمة. وهنا يعني الثورة تؤكد وتذكرنا بأن الدولة المصرية محكوم عليها أن تكون قوية طوال الوقت، وأن الدولة المصرية تنبثق من ذاتها وأن مؤسساتها قادرة على يعني أو عطية على الانتصار في المنعطفات الخطيرة. تابعنا احنا بنتكلم بس يعني نماذج معه حتى من أيام الاحتلال الإنجليزي وحتى في فرنسا واليوناني والروماني وغير ذلك، لم يستطع أحد أن يترك بصمته على الشعب المصري، لكن بالعكس الشعب المصري وقف وثبت وتحدى وواجه وقدر أنه يخرج في ثورات وطنية كثيرة جدا للتخلص من هذا الاحتلال أو ذاك. وجاءت هذه الثورة 23 يوليو 52 لتؤكد ذلك ويعني تتبنى فكرة العدالة الاجتماعية وتتبنى فكرة العدل وتتبنى فكرة يعني يعني مواجهة الإقطاع وتتبنى فكرة إنه يعني التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية ومجال التعليم وغير ذلك. الحقيقة وكانت هنا ميلاد للحظة دولة يعني جمهورية جديدة. هذه الجمهورية لو مدينا الخط لاستقامته نصل إلى الجمهورية الجديدة التي تحدث الآن بعد 30 سنة. وبالتالي هنا من هذه النقطة وهذا التاريخ إلى التاريخ 52 نستطيع التأكيد على أنه هذه الدولة فخر للقوات المسلحة، فخر لشرطتها، فخر في المقام الأول للشعب المصري. رسائل السيد الرئيس التحديث النهاردة كانت واضحة جدا، إشادة طوال الوقت الشعب المصري، إشادة مؤسسات الدولة، التأكيد حتى على رسائل خارجية، التهدئة وقبض التصعيد.
3: صحيح، وده كان سؤال لحضرتك، هذه الرسائل لم تتوقف فقط على الداخل المصري، ولكن السيد الرئيس النهاردة في كلمته جدد موقف مصر الثابت والواضح والرافض أيضا لأي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وطالب أيضا جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة وضبط النفس ووقف التصعيد. دلالات استخدام السيد الرئيس هذه التعبيرات أيضا والإشارة لهذه الرسائل من القاهرة للمنطقة بصورة عامة.
2: طبعا هذه الرسائل تتزامن مع الاحتفال بذكرى تؤكد قوة الدولة المصرية وثباتها وجيشها وشرطتها وشعبها وما تحقق وما تواجه. وبالتالي هنا هو صوت مصري في الـ يعني صوت القاهرة في العالم العربي، وانه مصر مع اصدقائها العرب، وهذه الرساله تؤكد ما فرح به السيد الرئيس. فاكر رسائل السيد الرئيس من قبل منذ 28 فبراير 2023 واندلاع الحرب الامريكيه الايرانيه الاسرائيليه حتى الزفاف، وكان هذا موقف ثابت للدوله المصريه والانحياز الكامل للاشقاء العرب. هذه واحده. الثانيه هو انه ايضا السيد الرئيس خاطب وتحدث الى العالم من اجل ضروره وقف هذه الحرب وضرورة خفض التصعيد وضرورة إنهاء هذه الحرب، لأن الفلسفة المصرية عنوانها في كل المراحل هو السلام والاستقرار.
3: بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات والقراءة الوافية. الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا يا فندم. شكرا جزيلا. أما الآن مستمعينا الكرام بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. خلال محاضرة ألقاها بجامعة الفلبين استعرض وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي محددات سياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أنها تستند لمبدأ الاتزان الاستراتيجي، هذا بالإضافة إلى احترام قواعد القانون الدولية ودعم الأمن والاستقرار الإقليمية. كما استعرض وزير الخارجية رؤية مصر إزاء أبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود التي تبذلها لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن تحركات ومواقف تصعيدية حاسمة تجاه إيران، مؤكدا أنه على وشك اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري أكبر من أي وقت مضى ضد إيران، وأكد أيضا أن القوات الأمريكية على أتم الاستعداد لتنفيذه. وأوضح ترامب أن إسرائيل على استعداد تام للانضمام للهجمات إذا طلب منها ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن ليست بحاجة لهذه المشاركة في الوقت الراهن. وزارة الخارجية الأمريكية وجهت تحذيرا عاجلا لرعاياها المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى الاستعداد الفوري لاحتمالات حدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران، وتتضمن إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجالات الجوية في عدد من دول المنطقة. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون المشترك. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يستعد للمشاركة في منافسات النسخة 11 من بطولة العالم التي تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 من يوليو وحتى 9 من أغسطس المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الراديو 9090

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني ده.

www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. نستنيكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يوميا.

0: دين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

تتكلم مع اللمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقفش كتف في كتفك نبني مستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لـ1 الظهر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيس السيسي أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية بين مصر وإيطاليا والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية. كما تم خلال الاتصال أيضا استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية لاحتواء التوترات وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية. من جانبها أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن توافقها مع ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في كل المجالات، بما في ذلك مجالات التجارة والاستثمار، فضلا عن التنسيق في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، مؤكدا استمرار الدولة في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل. وقال الرئيس السيسي في منشور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال إن ثورة 23 من يوليو ستظل واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، لما حملته من مبادئ وقيم أسهمت في ترسيخ استقلال الدولة وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توجه باسم الولايات المتحدة بالتهاني إلى حكومة وشعب مصر بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تقدر الدور المحوري الذي تطلع به مصر في تعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، معربا عن التطلع لمواصلة التعاون الوثيق بين البلدين خلال السنوات المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه على وشك اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري أكبر من أي وقت مضى ضد إيران، وأن القوات الأمريكية على أتم الاستعداد لتنفيذه. وأوضح ترامب أن إسرائيل على استعداد للانضمام للهجمات إذا طلب منها ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن ليست بحاجة لهذه المشاركة في الوقت الراهن. مجلس الشيوخ الأمريكي رفض مشروع قرار كان يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية ومنعه من شن أي عمل عسكري إضافي ضد إيران دون الحصول على موافقة من الكونغرس، ويمنح هذا الرفض الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية للاستمرار في التعامل مع الملف الإيراني واستخدام الخيار العسكري دون الحاجة إلى الرجوع للمشرعين. وسائل أعلام إسرائيلية أفادت برفع درجة الاستعداد في سلاح الجو الإسرائيلي عقب إبلاغ مسؤولين أمريكيين لنظرائهم في تل أبيب بضرورة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات طارئة في أي وقت. وفي هذا السياق كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل وضعت أمامها أهداف تتضمن مواقع إيرانية حيوية لم ترصد أو تستهدف من قبل، وذلك في حال اتخاذ قرار بالانضمام إلى المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون المشترك. ورياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يستعد للمشاركة في منافسات النسخة 11 من بطولة العالم التي تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 من يوليو وحتى 9 من أغسطس المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، نحتفل اليوم بالذكرى 74 لثورة يوليو المجيدة بعد أيام من إحيائنا لذكرى ثورة 30 يونيو العظيمة. وليس استحضار ذكرى هذه المناسبات الوطنية هو مجرد الاحتفال، بل هو فرصة لتجديد الوفاء والتقدير للأبطال ولتقييم التجارب والخروج بالدروس والعبر لتجنب الأخطاء والبناء على الإنجازات والمضي بمصرنا العزيزة نحو مستقبل أكثر إشراقا يليق بمكانتها القيمة بين الدول. لقد كانت توجهات ثورة يوليو المجيدة منارة أضاءت دروب الشعوب في العالم الثالث، وأشعلت جزوة التحرر في ربوع أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وبفضلها استعادت مصر سيادتها ورسخت استقلال قرارها الوطني. استقلالا مصونا لن يمس ولن يتزعزع أبدا، وما زلنا حتى يومنا هذا نستقل العبر والدروس من تجربة ثورة يوليو المجيدة، ولا سيما تلك التي ارتبطت بتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الدولة القوية. ولا نقف عند حدود التأمل الواعي فحسب، بل نتخذ الإجراءات وننخرط في التفاعل البناء مع نجاحات تلك التجربة، كما نستقي الدروس من أخفاقات مسيرتها حتى نواصل بفهم ووعي تشييد الجمهورية الجديدة، مصر الحديثة المتقدمة والقوية القادرة على حفظ حقوق شعبها وصون مقدراتها. الأخوة والأخوات، منذ عام 2014 انطلقت مصر بعزيمة لا تلين وإيمان لا يتزعزع لتخوض مسيرة التنمية الشاملة والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم. فواجهنا الإرهاب وهزمناه دون أن نتوقف عن البناء، ورسخنا حرية الاعتقاد وأقمنا دور العبادة، وشيدنا بنية أساسية عصرية، وهزلنا العشوائيات وأقمنا مدن جديدة واستصلحنا الصحاري، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، وكثفت الدولة جهودها لزيادة الاكتشافات البترولية والغازية بما يعزز أمنها الاقتصادي ويدعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. وفي السياق ذاته واصلنا العمل الدؤوب لتطوير منظومتي التعليم والصحة، وافتتحت الدولة العديد من المتاحف المتميزة عالميا لتعيد تقييم حضارتنا العريقة للعالم بأبهى صوره، كما نالت السياحة اهتماما خاصا لتعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي، ونسعى جاهدين لتوطين الصناعة وتحقيق ما نصب إليه من تقدم وازدهار. وأطلقنا المشروع القومي حياة كريمة ليحيا ملايين المصريين في بيئة حضارية تليق بكرامتهم الإنسانية وتجسد رؤية الدولة الحديثة التي تجمع بين القوة والعدل وبين التنمية والحرية، وتشق طريقها نحو المستقبل بثبات واقتدار. لقدت مصر في مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وضغوط جسيمة وتحديات غير مسبوقة، وفي منطقة تموج بالحروب والأزمات المتلاحقة التي عصفت وللأسف الشديد بالعديد من دولها، وبرغم الخسائر الاقتصادية البالغة التي تكبدتها الدولة المصرية نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، مضت مصر وبقيت ثابتة على نهجها، راسخة في طريقها لا تحيد عن هدفها الأسمى في بناء المستقبل وصون مقدرات الوطن. كما أجدد التأكيد على أن نجاح الدولة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وفي اجتياز ما واجهناه وما نزال نواجهه من أزمات وتحديات ما كان ليتم لولا عزيمة الشعب المصري،
وعمله الدؤوب واجتهاده وصبره ووعيه العميق بالظروف المحيطة وتمسكه بثبات الدولة أمام كل تهديد يستهدف مصر. وفي هذا المقام وجه التحية الواجبة للشعب المصري الأبي وجيشه الباسل وشرطته المدنية وسائر مؤسسات الدولة على تكاتفهم في مواجهة التحديات وتمسكهم بهوية الدولة المصرية. كما أخص بالتحية كذلك شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن، فكانوا مشاعر النور تضيء لنا طريق العزة والكرامة. ودعوني أعود التأكيد أن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبها العظيم لا يستطيع أحد أن يمسها أو ينال من مقدراتها، فهي محروسة بعناية الله ومحصنة بوعي شعبها ومصونة بقوة جنودها لتظل دائما وأبدا حصنا منيعا وركيزة راسخة للأمن والاستقرار. السيدات والسادة، وفي ظل الظروف الأليمة القاسية التي تمج بها المنطقة، فإنني أود اليوم توجيه رسالتين. الأولى رسالة سلام من مصر القوية المحبة للسلام، أدعو بموجبها دول العالم إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتصدي للنزاعات التخريبية الرامية إلى استمرار الكراهية وسفك الدماء والدمار. وأشدد هنا على ضرورة عدم توقف المساعي الجادة الحثيثة لتحقيق سلام عادل يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب. فالعالم يتسع للجميع، والتاريخ أثبت أن العنف لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجاته المعروفة هي الخراب والدمار. كما أجدد موقف مصر الثابت الرافض لأي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وأطالب جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة وضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات إعلان لقيمة السلام وصونا لحقوق الشعوب. أما الرسالة الثانية فهي رسالة أمل وتفاؤل، أوجهها إلى الشعب المصري العظيم مؤكدا أن القادم بإذن الله وتوفيقه هو الأفضل، حيث نعمل بكل جد على بناء مستقبل واعد برؤية علمية، ونواجه الفساد بكل صوره، ونسعى دائما للخير والسلام. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي الختام أوجه تحية خالصة لقادة ثورة يوليو المجيدة ولجيش مصر الأبي وشرطتها الباسلة ولكل يد مصرية تبني وتنمي الوطن. كل عام وأنتم بخير، ودائما وأبدا وبالله العلي العظيم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الراديو 90 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: اجتماع مرتقب بين وكيل أعمال النجم محمد صلاح وإدارة نادي بيشكتاش لبحث انضمام قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق. الأهلي يهزم النصر القاهري وديا بخماسية مقابل هدف، وذلك استعدادا للموسم الجديد. الزمالك يرحب برحيل مهاجمه سيف الجزيري لفريق الإفريقية التونسية. رسميا كاف ينفي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية. الفرنسي باتريك فييرا يقترب من تولي منصب المدير الفني لمنتخب السنغال. الكرواتي لوكا مودريتش يمدد تعاقده مع ميلان الإيطالي حتى 2027.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. أغنية جديدة على الراديو 90 90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزك.
2: جيت

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أكد أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية. كما تم خلال الاتصال أيضا استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري بالذكرى 74 لثورة 23 من يوليو المجيدة، مؤكدا استمرار الدولة في مسيرة البناء والتنمية. وقال الرئيس السيسي في منشور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال إن ثورة 23 من يوليو ستظل من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس بجدية شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد إيران، مؤكدا أن القرار النهائي في هذا الصدد لم يتخذ بعد. وأوضح ترامب أن إسرائيل على استعداد للانضمام للهجمات إذا طلب منها ذلك. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت برفع درجة الاستعداد في سلاح الجو الإسرائيلي تحسبا للتعامل مع أي تطورات خاصة بالحرب ضد إيران. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم وضع بنك أهداف يتضمن مواقع إيرانية حيوية في حال تم اتخاذ قرار بالانضمام إلى المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع مساعد وزير التجارة الأمريكية لشؤون الصناعة، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون المشترك. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يستعد للمشاركة في منافسات النسخة 11 من بطولة العالم التي تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 من يوليو وحتى 9 من أغسطس المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 99 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90 على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، الراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان مواصلة التنسيق السياسي بين البلدين. الرئيس السيسي يدعو لزيادة الاستثمارات الإيطالية في الأسواق المصرية. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 من يوليو. الرئيس السيسي يؤكد أن ثورة 23 من يوليو نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يدرس بجدية شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد إيران. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يجتمع بالكابينت غدا وذلك لبحث التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن منطقة الشرق الأوسط ينجرف نحو صراع أكثر اتساعا. أسعار النفط ترتفع إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. اقتصاديا، وزير الرياضة يهنئ منتخبات مصر لتنس الطاولة بعد التتويج بثلاث ميداليات ذهبية وفضية في بطولة إفريقيا. ولمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وكل عام وأنتم بخير.

محتواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها، فأكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

بلاش فزلكة فزلكة فزلكة فزلكة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من قلب الساحل لأول مرة الراديو 90-90 هيكون لايف من مراسي في تشيري اون توب ساحل ايفنت، أكبر فاشن اند شوبينج اكسبيشن في صيف 2026 في مراسي بافليون من 22 يوليو ل 4 أغسطس. مستنيينكم هناك من 5 مساء ل 2 صباحا يومياً.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش

مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو الراديو 90 90.
1: كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني ايه فيها،

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث هاتفيا مع رئيسة وزراء إيطاليا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تمضي في مسيرتها رغم ما يحيط بها من تحديات إقليمية. الرئيس السيسي يشير إلى تواصل بناء الجمهورية الجديدة بالاعتماد على وعي الشعب المصري ووحدته. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون تصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. العاصمة الأمريكية واشنطن تصنف مسؤولا بالإخوان وستة أفراد وكيانات تابعة للجماعات كجهات إرهابية. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار يحد من صلاحيات ترامب العسكرية ضد إيران. الحكومة الإسرائيلية تشير إلى إحباط مخطط إيراني لاستهداف مسؤولين كبار في إسرائيل. جامعة الدول العربية ترحب بقراري هولندا وبلجيكا حظر التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. اقتصاديا، أسعار النفط ترتفع إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ورياضيا، بعثت نادي بيراميدز تتوجه إلى تركيا استعدادا لخوض معسكر الأعداد الخارجية تحضيرا للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29 درجة.
0: الدقيقة الأولى.

السلام عليكم، مساء الفل والهنا والسعادة والفرحة على عيلة يونس، حبايبي ولادي وكل عيلتي اللي أنا بفتخر دايما إن أنا واحد من العيلة العظيمة دي. عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا جدا جدا جدا من الخميس اللي فات. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل أيامنا كلها ذكريات حلوة ومناسبات عظيمة ويسعد أيامكم. كل الطلبة بقى الثانوية العامة والأزهرية والفنية اللي خلص واللي نتيجته ظهرت واللي مستني بقى النتيجة وبطنه وجعاه، ربنا يوفقكم إن شاء الله ويفرحكم، ويكون إن شاء الله تعبكم إن شاء الله يكلل كده بالتفوق والنجاح وتحققوا كل اللي بتتمنوه. يعني أنا بحبكم جدا، وكالعادة يوم الخميس ده بيبقى من الأيام العظيمة جدا بالنسبة لي اللي الواحد بيفضل يجهز فيه كده طول الأسبوع علشان يخرج بالشكل اللي يليق بحضراتكم. كالعادة قبل أي حاجة ما تنساش شروط حلقة كلام معلمين، دايما بتكون إيه؟ ضلم النور، اسمع بهيد فونز. لو هتسمع في جو عائلي في البيت، احنا بنقترح عليك تسمع حلقة النهاردة من الريسيفر من شاشة التلفزيون على النايل سات، بتختار من قائمة الراديو، بتختار علامة تي في وراديو، بتختار راديو، بتختار اسم راديو 9090 ELRADIO 9090. كمان لو انت سايق على الطريق، دايما بنطلب منك من فضلك ما تعليش الصوت قوي علشان المؤثرات الصوتية ما تبقاش متعبة، مع ان احنا قللناها جدا علشان انتوا طلبتوا ده. طيب النهاردة الحلقة فيها حاجات حلوة ان شاء الله تعجبكم، وكالعادة بنحب نبدأ ونقول قرر من دلوقتي انك ما تتكسفش من الحاجات اللي مش طبيعي انك ابدا تتكسف منها، بل انك تفتخر بيها. يعني طريقة تفكيرك اوعى تتكسف منها، شكلك ما تتكسفش منه، ما تتكسفش من اهتماماتك، ما تتكسفش من اي حاجة بتعملها طالما مش غلط ومش بتأذي بيها حد ولا بتأذي بيها نفسك، ما تتكسفش من مواصفات شخصيتك، ما تتكسفش من معتقداتك، ما تتكسفش من طريقة كلامك، لأنك أكيد بتتكلم بذوق وأدب واحترام. خلينا أقولك يا صاحبي إن عدم رضا أي حد عنك مش معناه إنك وحش أو معناه إنه أحسن منك في أي حاجة، بالعكس أنت مختلف، ده المعنى الطبيعي، وربنا خلقنا طبيعي جدا مختلفين في كل حاجة، مفيش حد نسخة من التاني، ده حتى التوائم المتطابقة مختلفين عن بعض. والسبب والحكمة ربنا شايف إن إحنا لازم نكمل بعض، لأن مش كل واحد هيعيش منفرد ومنعزل لوحده. سبحانه لو كان عايزنا متشابهين ونسخ من بعضنا في كل حاجة كان زماننا هنبقى نسخ مكررة من بعض. حب نفسك، اتصالحوا معاها، خليكوا دايما أفضل نسخة ممكنة منها. افتكروا دايما إن رضا الناس دي كلمة مستحيلة، زي ما قالولنا دي حاجة لا يمكن إدراكها. اوعوا تغيروا نفسكم علشان حد أو ترضوا حد أو تعجبوا حد، ارضي ربك الأول وارضي نفسك بعد كده. ما تقارنوش نفسكم بحد، وما تحاولوش تكونوا زي حد. انتوا شخصيتكم مميزة، مميزة بكل حاجة فيها باختلافها. هتقولي انا شخصيتي انا منعزل، انا ببقى قاعد لوحدي، انا ما بحبش الاختلاط. ما هو ده اختلافك على فكرة، محدش بيطلب منك تغير طباعك 180 درجة علشان الناس. انت ممكن بتغير علشان نفسك في الاول وفي الاخر. فكرة ان انت قاعد وبتقول على نفسك ده انا متوحد في نفسي، لا ما تقولش على نفسك كده، انت شخصيتك منغلقة شوية، عادي ممكن اغير منها، مفيش مشكلة، مش هقدر اغير برضو تمام. حاوط نفسك يا صاحبي بالناس اللي بيساعدوك تكون احسن، حاوطوا نفسكم بالناس اللي بيحبوا مصلحتكم وبيشجعوكم تحققوا اهدافكم وواقفين في ظهركم. هتلاقوهم مش كتير بس موجودين، ايوه موجودين. ما تجيش على نفسك وما تجيش على نفسك علشان اي حد او اي حاجة، حطوا نفسكم وراحتكم في المقام الاول. دايما عاملوا نفسكم كأنكم بتعاملوا اكتر حد بتحبوه ومقرب ليكم. عمر ده ما كان انانية، ده منتهى العقل. ما تتكلموش عن نفسكم بطريقة وحشة حتى لو بينك وبين نفسك، ولو بينك وبين نفسك. نظرتنا لنفسنا والكلام اللي بنوجهه لنفسنا هو اللي بيخلي الناس تبصلنا. يعني انا لو شايف نفسي مش تمام وبفضل اقول انا بني ادم مش صح، انا فاشل، انا صفاتي وحشة، انا ما تطلبش من الناس يا يونس بعد كده انها تحبك وتشوفك كويس. تسألني ازاي؟ هقولك ده شيء الهي رباني. كل ما نحترم الواحد يبقى محترم نفسه حتى بينه وبين نفسه، يعني حاجة داخلية كده، بيلاقي الناس بتعامله بنفس الطريقة.
ما تقلش من نفسك قدام حد ولا قدام نفسك، علشان ده بينعكس على يعني طريقة تعامل الناس ليك. بدل الكلام اللي مش تمام والسلبي عن نفسك بالكلام الحلو. اتكلم عن نفسك بكلام حلو، دايما قول انا بحاول، انا هكون افضل، انا ماشي في الطريق اني اكون افضل، بعض الصفات اللي مش حلوة انا بدأت اغير فيها. لكن ما تقولش لنفسك انا غلط، انا وحش، انا مش تمام، لان انت تمام التمام. بحبكم، وبجد بجد بجد الواحد يفضل يقول انتوا نعمة كبيرة قوي قوي قوي قوي من ربنا. يعني انا عارف ان الكلام اللي في الاول ده كلنا بنبقى مستنيين نسمعه، عارف ليه؟ لان انت محتاج تفتكر دايما وحد يفكرك ان انت ما ان انت وانتي مفيش منكم اتنين.

0: إيفون ما بتمشيش يا نادر.
1: وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا.

أهلا بيكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصصنا اللي يا رب تنال إعجاب حضراتكم من كتابات محمود الجايدي. من فضلك ما تعليش الصوت أكتر من الليفل اللي بتسمع وبتستمتع بيه. من فضلك لو أنت سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت برضو عشان المؤثرات الصوتية. من فضلك كمان لو بتسمعني لوحدك ياريت تسمعني عن طريق الهيدفونز، ولو في وسط البيت والعيلة ياريت تظلموا النور وتستمتعوا بتفاصيل سهرتنا. نتمنى لكم استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. بصت لي وقالت أنا عاوز أعمل ليها عمل ما تعملش قبل كده، عايزاها تتعذب ليل نهار، عاوزاها تتمنى الموت عشان تستريح وما تلاقيهوش، وهدفع ليكي كل اللي انت عاوزاه يا ست نبوية. حسنية خلصت كلامها وقالت كل اللي هي عاوزاه، وحسب ما فهمت منها فجوزها اتجوز عليها واحدة تانية اجمل واصغر منها في السن، ومن وقتها وهي الغيرة بتاكل في صدرها وعاوزة تنتقم من العروسة الجديدة. فضحكت وقلت لها اللي انت طالباه سهل جدا يا حسنية، بس التمن اللي هتدفعيه غالي قوي ومش اي حد يقدر عليه. خلعت كل الغوايش الذهب اللي في ايدها وقالت ده كل اللي معايا، كل الذهب اللي حوشته طول عمري، خديه بس خلصيني من عزيزة بنت الحرام دي اللي خدت جوزي مني. لا هي مش بنت حرام، هي بنت حلال ومتجوزة على فكرة على سنة الله ورسوله. يعني ايه ست نبوية مش هتعمليه فيها حاجة ولا ايه؟ فضحكت وقلت لها لا انا ما قلتش كده، انا بس كنت بصحح لك الكلام. انت بتقولي عليها بنت حرام وانا بقول لك لا، انها بنت حلال واتجوزت على سنة الله ورسوله، مش مرافقة جوزك يعني. المهم انت معاكي قطر او صورة للعروسة الجديدة المعدولة زي ما انت بتقولي عليها؟ قالت لي ايوه معايا، وبعدين طلعت صورة الزوجة التانية. اخدت منها الصورة وبصيت فيها، وبعدها جبت ريشة طير كبيرة وحطيتها في صينية الدم اللي قدامي كأني ماسكة قلم وبحطه في دواية الحبر، وبعدين مسكت صورة الزوجة التانية ورسمت دايرتين حوالين راسها وكتبت موت موت، وبعد كده قلبت الصورة ورسمت نجمة خماسية مقلوبة وحوطتها بدايرة بتلمس اطراف النجمة وكتبت جواها عذاب عذاب، وبعدين مسكت الصورة وقربتها من بقي وفضلت أتمتم بطلسم العذاب وأنفخ في الصورة. وبعد لما خلصت قلت الحسنية العمل ده لازم يتحط جوه بق حد ميت، تعرفي تعملي كده ولا اتصرف أنا بمعرفتي؟ بس ساعتها لو أنا اتصرفت الفلوس هتبقى عليك زيادة. اتوترت حسنية وقالت أنا دفعت ليكي كل حلتي يا ستنا. خلاص اسرقي من جوزك، خدي العمل اهو وحطيه بنفسك في بق حد ميت. ما انا معرفش اعمل كده. ملياش فيه بصراحة، اتصرفي بقى يا حسنية. حسنية فضلت تفكر وبعدين قالت انها هتتصرف في الفلوس باي طريقة من ورا جوزها، تسرقه بقى تكذب عليه باي حجة، المهم انها تتصرف وتجيبها لي. قلت لها خلاص بكرة الفلوس تكون عندي وانا هتصرف بمعرفتي في العمل وهحطه لك انا في بق احلى ميت عندي. واستنيت لحد ما مشت حسنية وناديت على مبروك. مبروك هو المساعد بتاعي، وطلبت منه يوصل العمل اللي عملته للتربي ويقول له يحطه جوا بق ميت يكون معداش على موته 40 ليلة. بالمناسبة للي مش فاهم انا عملت ايه، انا عملت العزيزة سحر اسمه سحر القرين، ده يخليها زي الميتة بالظبط. النوع ده من السحر بيتعمل على الصورة بيخلي قرين البنت محبوس جوا جثة تتصرف كأنها ميتة، بمعنى انها لا تقدر تتكلم او تتحرك او حتى تفتح بقها. ولو كنت عملت العمل وحطيته في بق سمكة زي القرموط مثلا كانت البنت تفضل تجري في الشوارع زي المجانين. ما تستغربوش من اللي بتسمعوه مني، دي حاجات افظع من خيالكم، وفي افظع منها كمان وعملته. انا الكلام خدني ونسيت اعرفكم بنفسي، انا اسمي نبوية. يمكن انتم متعودين دايما ان الحكاية تجيلكم من الناس الطيبين يعني، بس انا قررت ان انا احكي. نبوية، والناس سموني نبوية اخت ابليس عشان شايفيني ست مؤذية وبيقولوا عليا كفرة ومشركة وخدامة ابليس. يمكن عندهم حق يمكن لا، بس انا مش مهتمة اصلا بكلامكم يا جماعة. الكل بيخاف مني ويعمل لي الف حساب، واللي الكل يبوس ايدي ورجلي. ايوه انا مؤذية عادي، ايوه مؤذية
ما بنكرش على فكرة، يمكن ما كنتش كده زمان وعمري في حياتي ما تخيلت ان انا في يوم الايام ممكن اذي حد، لكن مش كل البني ادم اي حاجة يتمناها بتتحقق. تقولي لي انت جاي تحكي عشان ندمانة؟ انا مش ندمانة خالص، ده انا فرحانة فرح، ده انا مبسوطة انبساط. عارفين ليه انا بقيت كده وبقيت زي ما بتقولوا عليا من اهل الشر؟ خليني احكي لكم، استمتعوا معايا كده وانتوا بتسمعوا الحكاية، ولا حكاية من حكايات الف ليلة وليلة. والله هتتبسطوا. الحكاية بتبدأ وانا صغيرة، كبرت من غير ما اشوف امي، امي ماتت وانا عندي سنة واحدة، اما ابويا فكان دجال. العرق دساس يا جماعة، يمكن اشهر واخطر دجال في البلد ومفيش حد زيه. ابويا كان مخاوي جن اسمه جمجوم. كنا عايشين في بيت كبير وابويا كان مخصص فيه دور كامل لاستقبال الناس اللي بتيجي تزور ابويا، المريدين. وفي الدور الاول كان في اوضة اسمها اوضة التحضير، ابويا كان مناني ان ادخلها. انا ما كنتش عارفة السبب لكن الفضول كان شديد. المهم زي ما قلت، ابويا كان دجال مشهور وكان ليه مساعد اسمه ريحان. ريحان ده والدي هو اللي رباه من وهو عيل

بصيت من فتحة صغيرة وبدأت أشوف إيه اللي بيحصل. لقيت ريحان حط الجثة على ترابيزة وبعدين مد إيده في جيبه وطلع طباشير أحمر وبدأ يرسم في نص الترابيزة. رسم الأول دايرة كبيرة وجوه الدايرة نجمة كده وفي وسط النجمة رسم حاجة شبه راس الجدي، الخروف الجدي اللي هو الحاجات دي يعني، لو انتوا يعني ما تعرفوهاش بس اكيد تعرفوها، بس انا لحد دلوقتي ما اعرفش الفرق بين الجدي والخروف، بشوف ده وبشوف ده، ما علينا ما علينا. وبعد كده حط فيها رموز ودوائر ومثلثات وحروف ونقط متبعترة، ومد ايده جوه الجلابية بتاعته وطلع منها سكينة، والنصل بتاع السكينة مكتوب عليه نقش غريب. وابويا فضل يسن السكينة زي الجزارين، وبعدين مسك السكينة وزي ما يكون هيدبح الطفل الميت، وقام فاكك الكفن عن جثته. كانت جثة طفلة عمرها سنة مثلا. شل الكفن خالص ورماه على الأرض ومسك جثة الطفلة وحطها في نص الدايرة اللي رسمها ريحان، وفرد كل طرف من أطراف الطفلة على ضلع من النجمة، والرأس على الضلع الخامس والأخير. ولقيت أبويا بيقول: أقسمت عليكم بحق سكان القبور وسكان الجبال وعمار المكان أن تقبلوا هذا القربان، قسما قسيما قسما قسيما قسما قسيما. وفضل يعيد ويزيد في الكلمتين اللي قالهم. حسيت بالجو بيتحر وحرارته بتزيد. أبويا مسك السكينة بسرعة ونزل بيها على رقبة العيلة، وأنفصل رقبتها الرأس عن الجسم. أجيبوا بحق هذه الأسماء عليكم وطاعتها لديكم، زوبعة لوبعة الأبالسة الأربعة، قسيما قسيما قسيما قسيما. في الوقت ده ظهر ظل كتير في الأوضة لونه أسود يخوف. الظل ده أكتر من حد وتلموا فوق الجثة وغطوها زي ما يكون حيوانات مفترسة ولقت الفريسة بتاعتها. وعلى فكرة التشبيه ده مش غلط، أقل من دقيقة والجثة اختفت والضلال دي كمان اختفت. جريت بعد ما كل حاجة حصلت، وزي ما يكون أبويا حس إن في حد فبص من ناحية الباب، لكن جريت وطلعت أوضتي وقفلت عليا الباب وفضلت على سريري أترعش وعيط من غير صوت وأنا خايفة يكون شافني. قعدت فترة مش عارفة قد إيه لحد ما هديت، غطيت نفسي تحت البطانية، وطول ما أنا في الحالة دي كنت حاسة بحاجة معايا في الأوضة. هوب، حاجة ضربتني على دماغي ضربة شديدة، ومن بعدها ما حسيتش بأي حاجة خالص. سنجني كله متكسر. بصيت في الساعة لقيتها حوالي 10 الصبح. أول مرة أتأخر في النوم كده لأني متعودة أصحى أول ما النهار يطلع. قمت بسرعة وخرجت من الأوضة، بس لما خرجت قابلت في طريقي ريحان كأنه واقف مستنيني بالجلابية السوداء وبالدقن الكبيرة المنكوشة المجعدة، ومبتسم ابتسامة مرعبة كده مبينة أسنانه اللي تقرف. مالك يا نبوية، شكلك ما نمتيش كده كويس ليلة امبارح. امشي يا ريحان وملكش دعوة بي. في الوقت ده لقيت ابويا ظهر وقال له نفس الجملة: ملكش دعوة بنبوية بنتي. ريحان اتضايق وما نطقش وخد بعضه ومشي. اما ابويا فجأة قرب مني وقال لي: ارجعي يا بنتي لأوضتك، ارجعي. رجعت أوضتي وفضلت قافلة على نفسي لحد ما الليل جه. حسيت زي ما يكون حد قاعد جنب راسي وانا قاعدة، وسمعت صوت همس في ودني بس مفيش حد. شوية وحسيت كأن إيد باردة بتمسك إيدي. فضلت في مكاني أقرأ قرآن في سري وأنا مرعوبة لحد ما الأمور هديت، بس ما كانش جاي ليا نوم. قمت من على السرير ولقيت نفسي بتحرك غصب عني. نزلت الدور الأولاني ودخلت أوضة التحضير. دخلت الأوضة وبصيت حواليا كأني دخلت مغارة علي بابا. كتب كتير ومخطوطات، ولقيت حشرات سودة كتير زي الصراصير بتظهر وتطلع أصوات مزعجة. ولقيتها بتقرب مني، بتقرب. حاولت أهرب وأخرج، لكن الغريبة والمرعب إن الباب اتقفل وبدأ يظهر حاجات تانية في الأوضة. أنسب وصف ليها كانت شبه القرود. خفت، اترعبت، وقعت على الأرض. ولقيت زي دخان أسود من غير نار، وظهر رجل طويل لابس عباية لونها أسود ووشه كان من غير جلد، لحم وعظم بس، وعينيه ضيقة وليه قرنين صغيرين، وفي إيده حاجة عمال يعصر

فيها وكانت بتنقط دم. انا نايمة على الارض على ظهري وبزحف ومش قادرة حتى اقعد، وبرجع متخيلين المنظر وانا نايمة على ظهري بزق ايديا في الارض وارجع لورا. اما الشيء ده فبيقرب مني وعمال يعصر في الحاجة اللي في ايده والدم ينزل منها، والريحة وحشة لا تطاق. في الوقت ده الباب اتفتح ودخل والدي، واول ما شاف اللي بيحصل مد ايده لقدام وسحبني لورا وفضل يقول ارحلوا ارحلوا. كل الحاجات اللي حواليا كلها اختفت بدون اثر، اما انا فمن شدة ابويا ومن الخوف اللي انا فيه اغمى عليا. فين وفين على ما فقت لقيت ابويا قاعد جنب مني على السرير، وكان ريحان واقف في ركن الاوضه بيراقب في صمت. قلت ابويا هينزل فيها ضرب وتلطيش، لكن العكس، ابويا لقيته ابتسم وقال لي مبروك اختاروكي. لا يا سيدنا، انا اللي المفروض يختاروني، هي مين دي؟ ده انا ريحان. هو اختيار الاسياد يا ريحان في انا وانت؟ وانا اعمل ايه؟ انا طول عمري عايش خدامك وخدامه، عشان اللحظه دي وتيجي بنتك المفعوصه دي في ثانيه واحده تبقى هي المختاره؟ ما انت عارف ما حدش ليه كلام بعد كلام الاسياد يا ريحان. انا مش موافق، ده ظلم. ما تنساش نفسك يا ريحان، انا ماليش دعوه، وبراحتك قول ظلم مش ظلم، شيل عقاب الاسياد. وش ريحان لقيته حمر وعليه غضب ربنا، وحسيت انه زي ما يكون عايز يقول حاجة، لكنه كظم غضبه وغيظه وخد بعضه ومشي من غير ما ينطق. اما ابويا فبصلي وقال لي سيبك منه شوية وهيهدى، لازم تعرفي ان انتي بنتي الوحيدة، واللي انا فيه ده ورثته عن ابويا وهو ورثه عن ابوه، طول عمرنا العهد بيتنقل للرجالة، بس الغريب ان هم اختاروكي انتي يا نبوية رغم انك بنت، شافوا فيك اكيد اللي انا يمكن ما شفتوش، ورفضوا ريحان اللي جهزته ودربته علشان يورث. خلاص رفضوا. قلت له يا بابا انا مش فاهمة حاجة. مش مهم تفهمي دلوقتي، هتفهمي كل حاجة في وقتها. يلا دلوقتي البسي هدومك وتعالي معايا، هنروح مشوار مهم، يمكن ده يكون اهم مشوار في حياتك كلها يا نبوية، وما تسأليش أسئلة كتير، واللي أقولك عليه من اللحظة دي تعمليه من غير نقاش ولا تفكير. أنا عايز أعرفك إنك هتبقي في أحسن منزلة وأحسن مكانة. غيرت هدومي ونزلت مع أبويا، ركبت معاه العربية وفضلنا ماشيين بيها لحد ما وصلنا لمنطقة صحراوية. طول الوقت سمعين كلاب وبتعوي وكأنها في حرب وخناقات. دخلنا في طريق ترابي ضيق والعربية كانت ماشية بصعوبة، بس الصخر والرمل يعني أعداء الطريق. ووصلنا لمكان عامل زي الكهف، ده كهف أسياد الجن، والنهاردة أول خطوة ليك يا نبوية هنا علشان تنالي رضا الأسياد. جيت أرد شاور لي إن أنا أسكت، وزي ما اتفقنا ما اعترضش ومعلقش. دخلت معاه جوه وفضلنا ماشيين جوه الكهف حبة حلوين لحد ما دخلنا جوه نفق، وبعدين لقيت نفسي جوه مكان زي قاعة صغيرة، وفي نص القاعة كان موجود جمجمة سودة كبيرة جدا. معرفش دي جمجمة كين كونج ولا الحاجات اللي بتيجي في الأفلام بتاعت زمان دي، ولا شطان، ولا تطلع ايه بالظبط. المهم انها كانت جمجمة سودة وكبيرة وليها قرنين. لما دققت في الجمجمة لقيت مكتوب عليها أسامي، ومن ضمن الأسامي كان اسم بابا. أبويا شاور على الجمجمة وقال لي إحنا هنا بنقدم العهد، وبنقدم فروض الولاء والسمع والطاعة، وكل واحد فينا بترضى عنه الأسياد بيتكتب اسمه على الجمجمة دي يا بنتي. اسمي واسم أبويا مكتوبين، وإنتي من بعدنا اسمك هيتكتب هنا. مشيت مع بابا لحد الجمجمة. هقول لكم ايه بالظبط، كان حواليها دم كتير وجثث حيوانات مدبوحة. بابا جاب قطة سودة كبيرة موجودة وطلب مني امسك رجليها، وهو مسكها من رقبتها ودبحها. بعد لما دبحها مسك السكينة ونزل على رقبتها اكتر وفصلها ورماها، ومسك جسمها
ورفعوا بإيديه الاتنين فوق راسي وبدأ يعصر الدم اللي بينزل منها على راسي وعلى جسمي كأنه بيحميني بالدم. وليه كأنه؟ ما هي دي الحقيقة. في اللحظة دي بدأت أشوف ظلال كتيرة بتخرج من الجمجبة وكانت بتتشكل على هيئة تعابين وحيات طويلة، وظهر كمان ناس برضو طويلة أطوال غريبة فوق المترين، الوشوش ممسوحة ما فيهاش ملامح. طبعا خايفة ومرعوبة، بحكي لكم دلوقتي وأنا هادية محدش يستغرب، علشان خلاص دي بقت ذكريات واللي شفت بعد كده كان أكتر بكتير. والدي كان ماسك في إيدي ممتبت، أب برضو في الأول وفي الآخر، حتى لو بيوديني للعنة بإيديا ورجليا وهو موديني بمزاجه. كنت حاسة إن في حاجات خفية بتحاول تسحبني من إيد أبويا وتبعدني عنه، لكنه كان ماسك على إيدي بكل قوة، وكل شوية أحس إنه بيمسك أكتر، لحد ما جيت أقرأ القرآن غصب عني زي ما متعودين. خبطني على دماغي وقال لي اوعي تعملي ده أبدا، حركة زي دي نضيع فيها كلنا في لحظة. حاضر. خلصنا الطقوس الغريبة ورجعنا، وخلال الطريق والدي قال لي إن الأسياد قبلوني بينهم لكن كخادمة، ولسه قدامي أكتر من مرحلة لحد ما اسمي يتكتب ويدوني العهد. مر 3 أيام بعد الموقف ده، وفي رابع يوم لقيت أبويا بيفتح عليا باب الأوضة ومبتسم قوي. من النهاردة يا نبوية هتبتدي تترقي إنك تبقي المساعدة بتاعتي. مراسم الارتقاء هتتم على 3 مراحل في 3 أسابيع، كل أسبوع منهم هتترفعي درجة عن البشر. عايزك قوية، قلبك شديد قوي، ما بتخافيش ولا بتتعاطفي ولا يفرق معاكي جنس مخلوق. جهزي نفسك الليلة دي الساعة 12 بالليل. أبويا قال كده وخرج، وأنا فضلت قاعدة في قطي مش فاهمة إيه اللي جهزه يعني. الساعات عمالة تمر ببطء لحد ما الساعة جت 12 فعلا. فضلت قاعدة مستنية بابا عشان نبدأ الطقوس اللي قال لي عليها. الساعة 12 جابت وراها الساعة 1 وما جاش. تقريبا أبويا راحت عليه نومة. خرجت من قطي ورحت عند قطه، لقيت الباب مقفول. خبطت كام خبطة ما ردش. فتحت ودخلت لقيت بابا نايم فعلا على السرير ومتغطي بالبطانية. حاولت أصحيه لكنه كان متعمق قوي. بابا يا بابا بابا اصحى بابا. وهزيته وانا بهزه الغطا اتكشف من عليه. صرخت صرخة مدوية لما شفته. أبويا كانت عينين برقة على الآخر وبقه مفتوح على الآخر لدرجة إنه بقه مقطوع من الناحيتين، ووشه كان أزرق. مات أبويا، مات. فضلت أصوت وأنادي على ريحان يجي يشوف في إيه، لكن ريحان ما ظهرش. جريت على بره بسرعة، وبعدين بدأت أجرجر أبويا مش عارف أعمل إيه. شديته وفضلت أشده أشده وبلغت الإسعاف. جم وأكدوني إن أبويا مات، وخدوا الجثة علشان اشتباه في حالة جنائية، في شبهة جنائية بيقولوا في الموضوع. ولاحظوا إن جسم أبويا أزرق ومنتفخ، وده معناه إنه مات من حبة من من من من مدة. عاوز أقول لكم إن تم تشريح الجثة لأن كان في شك إن أبويا مسموم، وكانت المفاجأة أبويا تسمم. أيوة، ما تقولوا لي كده مين اللي سمى أبويا. قبل ما جيلكم في الكلام وأقول لكم أنتوا شايفين مين اللي ممكن يكون سمم أبويا، قولوا أنا مستنية. اكتبوا لو بتسمعوا مين اللي سمم أبويا. يلا أسيبكم كمان شوية على ما تكتبوا الاسم. ها، الموضوع مش محتاج تفكير أو ذكاء علشان كلنا نفهم إن ريحان هو اللي سمى أبويا علشان ينال عهد الجن ويبقى مكانه. الغضب والغيرة والغيظ والغل هما السبب. محدش قادر يثبت حاجة على ريحان، وخرج منها زي الشعرة من العجين. ولما رجعت البيت لقيت واقف قدام الباب وبيبتسم لي بخبث وبيقول لي
على فكرة البيت ده بقى بتاعي يا نبوية، حتى شوفي عقد البيع عليه بصمة الوالد. مستحيل ابويا يعمل كده، انت خليته يبصم على ده وهو ميت. بقول لك ايه يا بنت انتي، انا خلاص معايا حكم محكمة ان البيت بتاعي ومش عاوز كلام او زعيق. على العموم انا مش هخليك تعزلي، احنا ممكن نتفاهم واسيبك تقعدي هنا، اخدميني حتى. اقول لك انا بحبك وعاوز اتجوزك. اتجوزك وانت قاتل ابويا؟ تتجوزيني وانا اقتل ابوك واقتل واقتل اي حد. اقول لك يا بنت انت، انت بنت غم وفقر، قولي يلا امشي من هنا بدل ما خليك تحصل ابوكي. خلي الدبان الازرق ما يعرف لكيش مكان. هو ده جزاء ابويا اللي جابك من الشارع وعاملك زي ابنه؟ جزاؤه ايه؟ الراجل مات وارتاح. هو اللي يرتاح في الزمان ده يبقى حاجة وحشة؟ ولا هو كان مفضل في دماغه كده انه افضل خدام ده المناسب ليه؟ لا يا حلوة، انا مش خدام لحد، انا صبرت علشان اخد اللقطة واورث. لكن ابوكي انا مش هشتمه لانه بين ايدين رب كريم، كفايه عليه اللي جراله. يلا يا قطه، مش عايز اشوف وشك تاني ولا اسمع سيرتك ولا سيرت ابوكي، يلا من غير ما ترد. وفعلا ريحان طردني من البيت شر طرده زي ما بيقولوا، خد كل حاجه لنفسه. وانا مشيت مش لاقيه اكل، مش عارفه هروح فين. انتوا بتتكلموا في واحده عندها بتاع 15-16 سنه. فضلت ماشيه لحد ما تعبت وقعدت على رصيف وانا منهاره، حتى ابويا ما عرفش هيدفن امتى عشان اروح ادفنه. لحد ما شافتني واحده ست طيبه اللي عرفت منها انها اسمها ست فضيله، جت قعدت جنب مني وانفجرت في العياط وحضنتني واخدتني عندها البيت علشان انا صعبت عليها وعلشان يبتدي فصل تاني جديد تماما من حياتي، فصل في بيت فضيله.

0: عشت في بيت الست فضيلة، وتقريبا دي كانت أحسن فترات حياتي. وهي كان عندها ابن أكبر مني بخمس سنين، ولما بقى عمري حاجة وعشرين سنة في الأوائل عرضت عليا أن أنا أتجوز ابنها، وأنا وافقت وخلفت ابني نجيب. ومر كمان سنتين وحالتنا المادية كانت صعبة، ست فضيلة ماتت، وأنا جوزي كان عامل بسيط، واللي جاي ياريتني أقول على قد اللي رايح، ده أقل من أي حاجة. كنت عايشة ومستحملة الفقر وراضية بقليلي، لحد ما في يوم قابلت بالصدفة في المواصلات واحدة ست اسمها صباح. الست صباح حكيت لي إن بنتها فجأة بقت تحس بوجود حد معاها في الأوضة لما تيجي تنام، وأوقات تحسه جوه جسمها وبيكلمها. وفي مرة حلمت إنها ماشية وسط أرض صحراء، والأرض مليانة حفر وكلها حاجات زي العقارب والتعابين والطريشة. وبعد كده ظهر قدامها راجل قصير بشرته غامقة ملفوف في كفن أبيض، والبنت حاولت في الحلم إنها تجري لكنها كانت حاسة إن جسمها متخشب متجمدة في مكانها. وبعدين قرب منها الراجل ونفخ في وشها هوا سخن. صحيت من الحلم على حد بيخبطها على راسها. لما فتحت عينيها شافت الشخص اللي شافته في الحلم، وفي حاجة طالعة كده زي قرنين من راسه وبيبص لها بطريقة مخيفة، وبعدها اختفى. وفي مرة تانية كانت راجعة بالليل اتفاجأت بالشخص ده واقف قدام عتبة الشقة وكأنه بيستناها. حاولت ترجع تنزل لكن السلم اختفى، وبقى مكانه حفرة كبيرة جواها ظلمة رهيبة. بتبص تاني على الشخص ده اختفى. حالتها بدأت تدهور أكتر، وبقى يحصل لها تشنجات، وحاولت أكتر من مرة إنها تموت نفسها. آخرهم كان من يومين لما حاولت تحرق نفسها لكنهم لحقوها. راحوا بيها لشيوخ كتير، وفي اللي يقول معمول لها عمل، واللي يقول محسودة، واللي يقول عليها جن عاشق. ست صباح لما حكيت لي بتقولي أنا مش عارفة بحكي لك ليه، أنا في حاجة بتقولي أحكي لك، أنا لا أعرفك ولا تعرفيني، بس في حاجة بتقولي إن أنا ممكن ألاقي الحل عندك. بعد لما الست صباح خلصت كلامها وقالت إن حاسة إن الحل يبقى عندي، معرفش جات لي حاجة كده في دماغي إن أنا أعرض عليها ساعدها وأكسب قرشين. وقلت لها ده الموضوع بسيط خالص. الست ما صدقت لأنها زي ما قالت متوسمة فيها خير معرفش منين. كنت واثقة إن أنا أقدر أساعدها، خصوصا إن أنا لسه فاكرة حاجات الجن والعفاريت اللي اتعلمتها من أبويا، يعني أكيد فاكراها. نزلت معاها من الأتوبيس ورحنا على بيتها، بس وإحنا في طريقنا عدينا على العطار واشتريت منه بخور وحنظل. وصلنا بيت الست صباح، وأول لما وصلت وقابلت بنتها اللي هي الممسوسة مفروض، يعني كانت نايمة وحالتها صعبة جدا، وشها زي الميتين. البنت اتعدلت وقامت في حالة قيء بشع، فضلت ترجع، استغفر الله العظيم، أنا حسيت إنها بترجع لحمة نية، كتل كبيرة من لحمة نية. البنت كانت عينيها بتكحظ لبرة وبحس إنها هتموت وهي بترجع. هوب، لقيت الترجيع في مسامير وإبر ودم. لفيت بعيني في الأوضة وبصيت للسقف، وفعلا لقيتهم موجودين. ياه، وحشوني الجن، مش أنا كنت بشوفهم زي ما قلتلكو، بس المرة دي دول عمار المكان مش الجن اللي متسلط عليها. طلبت من البنت تنام على ظهرها، وحطيت إيدي على دماغها وبدأت أقرأ عليها طلازم وتعاويذ أنا فاكراها، وبدأت أسمع صوت همس في ودني، صوت الجن اللي عليها. عرفت منه إنهم جن من قبيلة اسمها بني القماقم، وإنهم اتسلطوا عليها من دجال، والمفاجأة إن الدجال اسمه إيه؟ أيوه، اسمه ريحان، واللي دفع له الفلوس واحدة صاحبة البنت بتغير منها غيرة عمياء. جبت إزازة مية وحطيت فيها الحنظل اللي جبته واشتريته من العطار، وعملت بيه شراب مشروب يعني يقتل أي جن، وطلبت من البنت تشرب. مجرد ما شربت لقيت صرخات مدوية وحد بيتوسل ليا وبيتحايل عليا يرحمه. اتكلمت معايا، وكنت قادرة اتفاوض ولا اجدعها ساحر او معالج، وهددته اني ممكن احرقه في لحظة. اما في نفس اللحظة والدة البنت كانت بتتنفض من الخوف من اللي بيحصل قدامها. قلت للجن اخرج وهقلها احرقك دلوقتي، اللي ابويا كان بيعمله انا اقدر اعمله ونص وزيادة. اخرج من صباع رجلها الشمال الصغير فورا. وجبت طبق كبير في مية وحطيت رجلها، وجبت الدبوس وشكيت صباعها بيه، وخرج دم اسود مش نقطة ولا اتنين، ده سيل من الدم. وخرج الجن، والبنت تحولت في ثانية وبقت كويسة. بجد البنت تحولت، والست دفعت لي مبلغ محترم. كانت ناوية بتقولي انها تديني اقل من كده بكتير، بس شفتها لبنتها انها في الحالة دي خلتها ما تستخسرش فيها حاجة. اما انا فعارفين والله ورجعت ايامك يا دون جوان، هو ده اللي انا حسيت بيه. واللي فرحني اكتر ان انا بطلت سحر وعمل لريحان اللي لسه مصيبته معايا كبيرة. اشتريت كل اللي كان نفسي فيه وانا مروحة، ولما جوزي سألني جبت الفلوس منين قلت له دي فلوس جاتلي من خالي في البلد، وهو كان راجل طيب وغلبان وبيبعت لي كل فين وفين. وجوزي كان طيب واغلب واطيب واغلب وصدق. يرجع مرجوهنا تاني لموضوعنا، وبعد الموقف اللي حصل بيني وبين الست صباح، عرفت وقتها ان الحل عشان نخرج من الفقر اللي احنا عايشين فيه وبياكل في لحمنا، اني لازم ارجع تاني استغل السحر والحاجات اللي اتعلمتها زمان. فلوس سهلة، والاغبياء والمغفلين مفيش اكتر منهم. وبقيت من وقت للتاني اروح اعمل اعمال للناس، او افك سحر او اعمل سحر. حالتنا المادية اتحسنت بالحرام، وجوزي بطل يسأل بجيب الفلوس منين وعمل مش واخد باله، لأنه في مرة بيقول لي الفلوس دي بتيجي منين، أنا شاكك. كان ردي عليه بالظبط، والله العظيم شاكك يا راجل، أمال ما كنتش شاكك ليه وأنا جايبالك الآيفون اللي انت طلبته؟ ما كنتش شاكك ليه لما جبتلك الطقم الحلوة والبدل اللي جوه؟ أمال ما كنتش شاكك ليه لما كل شوية تقولي عايز أكل جمبري وعايز أكل فاهيتا وعايز أكل ريش؟ ما شكتش ليه؟ ما شكتش ليه لما طلبت مني فلوس وقلت لي انا محتاج الفلوس دي في امر هام، وما سالتكش انت واخد الفلوس ليه؟ بقول لك ايه، خليك ساكت، احسن ليك واحسن لاي حد تاني عشان تكمل، ولو عايز تسال اطلع بره وباسال زي ما انت عايز. اتخرس، اتخرس حرفيا. لكن مفيش حاجة بتدوم على حالها. حلمت ان ابني نجيب مات ومحطوط فوق خشبة الغسل وانا اللي بغسله، وكنت كل ما اغسله ايدي يطلع منها حاجة زي سائل اسود يوسخ ابني، يطلع منها زي بلك اسود وشحم، وقوم شايل ايدي بسرعة ورش مية، وكل ما اجي احط ايدي عليه ابني يتوسخ بسبب ايديا. صحيت من الحلم مفزوعة وعمال اترعش حرفيا، وقعدت شوية لحد ما هديت. رحت اطمنت على ابني، كان نايم الحمد لله في سبع نومة. رجعت وكملت نوم، بس المرة دي شفت حلم مختلف، معرفش اقدر اقول عليها رؤية ولا اللي زي ما ينفعش يجيلها رؤية. شفت في الحلم ابويا واقف فوق مكان عالي وانا واقفة تحت على الارض، ولقيته بيقول لي توبي توبي، لسه الوقت قدامك، لسه الفرصة قدامك يا نبوية، توبي يا بنتي، توبي يا بنتي، توبي يا بنتي. لقيتني في الحلم بقول له ان هما مش هيسيبوني في حالي. رجع يقول لي حاولي وهتقدري. وصحيت ببص قدامي لقيت جمجوم. جمجوم ده بفكركم الجن اللي كان والدي عامل معاه العهد. ظهر على هيئة راجل غامق البشرة، واقف قدام السرير وبيبص لي. ملامحه ما فيهاش اي تعبيرات، جامدة. شعره طويل، سنانه باينة، وشعره نازل لحد ظهره. عنده عين مطفية لونها أبيض، وعين عادية بس حمرة زي اللي بيسهر كتير للمذاكرة. معرفش فضل واقف قد ايه قدامي، لكن حسيت زي كهربا بتخرج منه وبتضرب في جسمي. واحدة واحدة حسيت اني هتخنق. جوزي كان نايم جنب مني ومش حاسس بأي حاجة. كنت بحاول أحرك جسمي لكني كنت زي المشلولة. جمجوم طلب مني اروح كهف الاسياد، اسمه كهف اسياد الجن تحديدا، وارجع تاني عشان اقدم فروض الولاء والطاعة. انا كنت ناوية فعلا اروح، بس افتكرت ان شفت موت ابني، وحسيت ان انا لو كملت في الطريق الملعون ده ابني هيروح مني، فرفضت تنفيذ اوامر جمجوم. مش عشاني، ولا علشان اي حاجة علشان نجيب ابني. مر يوم والتاني، وفي تالت يوم سمعت صوت خبط في الحمام. جريت بسرعة لقيت ابني واقع في الحمام. حاولت اشيله من على الارض، كان جسمه كله غرقان مية وجسمه عليه علامات ضرب سودة وزرقة وفي دم ملطش في جسمه، لكن مفيش جروح يطلع منها الدم. شلته من على الارض مصدومة منهارة. اول ما شلته لقيت الدش اشتغل لوحده ونزلت عليا مية كأنها مية نار، مش مجرد مية من السخان، اشبه بحمم بركانية نازلة فوق نفوخي. صرخت وجريت بابني وخرجت بسرعة، حطيت ابني على السرير وحاولت اصحيه من الحالة اللي هو فيها. صرخ ولقيت جسمه مليان فقاعات مخيفة، زي ما يكون ابني اتسلخ واتحرق. فضلت اصرخ وانا شايفة جسم ابني بيتنفخ والحاجات اللي في جلده دي بتكتر ودم بينزل من كل حتة. جه جوزي، وأول لما شاف المنظر شال ابني بسرعة وصرخ وجري بيه على الطوارئ. دخل ابني المستشفى ومات. الجن قتل ابني، الجن انتقم مني لما رفضت أنفذ أوامره. والحلم اتحقق، وفي لحظة انهيار حكيت لجوزي كل حاجة. طلقني رغم ان اعترفت له بغلطتي، لكنه كان حقه انه يطلقني بصراحة. ما هو انا اللي زي لازم تتعاقب بحاجة زي كده واكتر من كده. الحقيقة فضلت اتحايل عليه وترميت على الارض وقلت له ما تسيبنيش ارحمني. حاولت افهمه ان اضطريت اعمل ده علشان ظروفنا وان انا مش شيطانة وان الظروف اجبرتني على كده. رماني برا البيت، ودي تاني مرة في حياتي اترمي في الشارع. تاني مرة على ايد ريحان، ومرة على ايد جوزي بعد موت ابني، والمرة الاولانية كانت برضو بعد موت ابويا. رجعت له تاني الشارع ومبقتش عارف اعمل ايه واروح فين. فضلت قاعدة طول الليل افكر، ما كانش في حل قدامي غير اني اروح لريحان مثلا اللي عايش في فيلا والناس مسميه مولانا. ما عرفش ليه فكرت في ده. رحت على هناك، فضلت اقرب بالراحة من المكان لحد ما دخلت الباب الفيلا ومنه على الجنينة. كنت كل ما بقرب من الباب بسمع صوت زي الطبل، وكان واضح لدرجة ان جسمي اشعر جدا. تسألوني ليه؟ ما عرفش، اصوات غريبة سمعها. زقيت الباب ودخلت وشفت ايه اللي بيحصل جوه. لقيت راجل نايم ممدد على ترابيزة كبيرة، وكانت المنظر بالظبط كناس شايلينه وبيلفوا بيه. ولقيت حد جاي من ورايا وبيقول لي نبوية. لسه جاي بص ورايا لمحت ريحان. ملحقتش حتى افكر، لانه نفخ في وشي حاجة زي البودرة كده افقدتني الوعي. فضلت فقد الوعي قد ايه مش فاكرة. فوقت لقيتني مربوطة بسلسلة في عمود، وكان في زي ما يكون حلقة زار وناس متغطيين بلبس اسود، وكلهم عمالين يغنوا بطريقة مرعبة وبيقولوا كرامات كرامات زاجرات زاكرات لعنات لعنات، ويغنوا ويغنوا ويغنوا، وملامح وشهم مطموسة بشكل مرعب، وبيلفوا حوالين ريحان اللي كان قاعد على كرسي قصاد مني، وجنب منه طاسة بخور خارج منها دخان كتير بيني وبينه. ريحان كان لابس لبس اسود مغطي كل جسمه. وكان في حاجة زي سلاسل كتير ربط نفسه بيها وشخليل كده. قام قرب مني. كان كل ما يقرب السلاسل دي تترج. وظهر مخلوق من الجن، بشع مسخ. ما بقتش عارفة وانا في كابوس ولا بخرف، ولا انا مت، ولا دي غيبوبة، ولا ده ايه. المخلوق ده بيتحرك في المكان وبيبصلي ويميل راسه يمين وشمال. المخلوقات اللي كانت عمالة تغني كلها سكتت. وبعد شوية لمحت ريحان بيشاور لهم عليا. مع المشاورة دي انا اتنفضت وترعشت، لان الشيء ده قرب مني وبص في عينيا وبدأ يحسس على راسي وجسمي، وهز راسه يمين وشمال تاني واللي حصل انه بدأ يعريني من هدومي، وقعني على الارض وجرجرني على الارض بمنتهى العنف. ريحان شاور للمخلوق انه يستنى، ولقيته نزل على الارض جنب مني وقال لي رجعتي ليه يا نبوية؟ علشان اقولك موافقة نتجوز.
1: ياه، بعد كل السنين دي انت مش رفضتيني زمان؟ يا ترى ايه اللي غير رأيك دلوقتي يا نانا؟
0: كنت صغيرة ومش فاهمة حاجة، كنت غلطانة. ايوة انا بعترف، انا اسفة، كنت غلطانة، اتبهدلت واتمرمطت وتعلمت الدرس وعرفت ان مليش غيرك.
1: وانا موافق يا نبوية، موافق.
0: ورمى عليا ملاية غطى بيها جسمي اللي اتعرق. اتجوزت ريحان. ريحان كان أسوأ مما توقعت مليون مرة. ريحان اتجوزني ووافق انه يتجوزني تاني بعد ما انا رفضته، تقريبا عشان ينتقم. سخر عليا جن واستخدمني في السحر والأعمال السفلية. كان كل ليلة بيحضر عليا جمجوم، ولما كان بيحضر عليا ما كنتش بحس بأي حاجة، ما كنتش ببقى عارفة ايه اللي بيجرالي وقتها. كنت بفضل بالساعات والأيام في غيبوبة، نوم نوم نوم، وتنقلات ما بين عالم الإنس وعالم الجن، عالم الموتى والأحياء. حرفيا ما كنتش بحس بنفسي غير لما فوق، وأوقات فوقاني كانت قليلة جدا. وبرغم كل ده عرفت حاجات كتير قوي من ريحان، اللي حاولت اعرف منه اسرار اكتر عن الجن، اسرار ابويا ملحقش يقولها لي عشان هو قتله. اللي عرفته انه اخد عهد مع قبيلة من الجن السفلي وبقى عهده مع جمجوم. وتمر ايام واسابيع وشهور واتعلم اكتر واكتر، ويديني فلوس. ايوة يديني فلوس، الراجل حقاني، قال لي انت بتتبهدلي معايا وبتتعبي معايا لازم تاخدي فلوس. وبقت الفلوس تزيد في دولابي بصورة ما كنتش اتخيلها. سافرت معاه ولفيت بلاد كتير، في مصر وبرا مصر، شفت هو بيتعامل مع الجن والشياطين في كل العالم. اتعلمت منه السر المخفي، وكلمة السر المخفي ده مش كل الناس هتعرفه، ما يعرفوش غير اللي زي وزيه. ما اقدرش اقول لكم تفاصيل عنه اكتر من كده، دوروا عليه يمكن تعرفوا. كانوا الكبارات بيبعتوله طيارات خاصة تجيبوا ليهم في أي مكان في العالم، علشان هو الوحيد اللي بيقدر يستخدم السر المخفي. كل ده بس أنا جوايا عمري ما نسيت اللي عمله في أبويا وعمله فيا. شوفوا كل ده وناوية برضو انتقم. اتعلمت كل طرق السحر السفلية في التحضير، وبعد لما أتقنت نطق الطلاسم والتعويذ كويس، استنيت في يوم لما اتأكدت انه اتخمد، ودخلت قط التحضير وبدأت الطقوس اللي كنت اتعلمتها منه. ولعت البخور وبدأت اقول اجبوني وتنزلوا ايهتها الارواح السفلية، يا من تقام لهم العزائم وتسكب لهم الدماء لننال الرجاء وحسن الثناء. عجبوني وتنزلوا أيهتها الأرواح السفلية، يا من تقام لهم العزائم وتسكب لهم الدماء لننال الرجاء وحسن الثناء.
2: عجبوني وتنزلوا أيهتها الأرواح السفلية، يا من تقام لهم العزائم وتسكب لهم الدماء لننال الرجاء وحسن الثناء.
0: وفضلت 3 ليالي أعمل كل يوم كده بالليل بعد لما يتخمد وينام. وفي رابع ليلة وانا بعمل نفس الطقوس وعمال اردد اجيبوني وتنزلوا ايتها الارواح السفلية، يا من تقام لهم العزائم وتسكب لهم الدماء لننال الرجاء وحسن الثناء، حسيت ان في حاجة بتلف في الاوضة حواليا. وبعد شوية لقيت كائنات ظهرت في الاوضة كتير قوي، كانت حركتهم فيها هرج ومرج، كانهم اتخضوا لما شافوني. اشكالهم غريبة، إشي طويل وقصير، إشي تخين ورفيع، إشي طويل بزيادة وإشي مشعر بزيادة، وإشي ما فيهوش شعر خالص. يتحركوا وبيبصوا عليا باستغراب، يبصوا لبعض ويتهمهموا بكلمات كأنهم بيقولوا هو إيه اللي جرى، ويرجعوا يكملوا حركتهم وهرولتهم. دخان اسود طلع من الارض. دخان اسود وبدا يتشكل على كيان اسود طويل ليه قرنين طوال اكتر، وعنده شعر كثيف قوي فوق كتافه، وباقي جسمه ما فيهوش اي شعر. رجليه زي رجلين الجمال، وعينيه السودة زي الليل، وكل كف في ثلاث صوابع، والضوافر اقدر اقول عليها حوافر. جمجوم اتجسد قدامي بالشكل ده. معرفش هو عايز يخوفني ولا غرضه ايه. قلبي كان هيقف في الموقف ده بصراحة. المشهد اصعب من اي حد فيكم يقدر يتحمله. كانت اول مرة اشوف جمجوم وهو بالشكل المفزع ده.
3: عاوزة ايه؟ بقالك كام يوم بتستدعيني؟ انطقي، عايزة ايه؟
0: عايز اكون مكان ريحان. انا اولى بالعهد منه وانت عارف ده كويس. انتوا اخترتوني زمان وده حقي وحق ابويا عليكم. ابويا عاش خدام ليكم طول عمره. انا عايز الاتفاق مع قبائل الجن اللي واخدين العهد من ريحان يبقى معايا انا. انتوا نسيتوا ازاي اللي ابويا عمله معاكم، ونسيتوا ازاي ان انتوا اللي اخترتوني. انا هعمل كل اللي بيعمله احسن. انا هبقى عبدة ذليلة طوع امركم زي ما كان ابويا.
3: بس ده طلب صعب، لان العهد ما يتنقضش بالشكل ده. انتي لازم اللي تقولي ده.
0: وانا مستعد. قولي اعمل ايه وانا خدمتك تحت رجليك.
3: بعتنالك وقلنالك رجعي كهف اسياد الجن ورفضت.
0: غلطانة ودفعت التمن في ابني وجاي اصلح غلطتي. بعد لما خلصت اتفاقي مع جمجوم فضلت استنى الفرصة المناسبة عشان اروح كهف اسياد الجن. بس ما كانش ينفع اروح غير لما يكون ريحان مسافر علشان ما ياخدش باله خالص. فضلت مستنية شهر بحاله لحد ما ريحان سافر يعمل سحر الامير عربي والمفروض هيغيب هناك اسبوع. استنيت لحد ما سافر وتاني يوم كنت في طريق الكهف اسياد الجن، الكهف اللي كنت روحته زمان مع ابويا، وفيه الجمجمة اللي بيتكتب عليها اسامي السحرة اللي عاملين عهود مع الجن فاكرينها، الجمجمة السودة العملاقة. بس المرة اللي فاتت كنت رايحة مش فاهمة مجبرة، ومكان كمان ما كنتش عارفة رايحة فين. بس المرة دي انا رايحة بمزاجي وعارفة كويس هعمل ايه. وصلت الكهف والدنيا ليل وضمة. كان معايا صندوق فيه كل الحاجات اللي هستخدمها في تقديم العهد والولاء للجن. فضلت ماشية جوه الكهف عمال ادور على مكان الجمجمة. هدوء تام حرفيا، مفيش اي صوت، كأني ماشية في الصحراء. وسمعت صوت صرخة مدوية. الصرخة خطفت قلبي، كانت هتوقفه بجد. فضلت واقفة ثواني اخد نفسي من الخضة، ولما هديت رجعت كملت طريقي تاني لحد ما وقفت قصاد الجمجمة السوداء. لما وصلت وبدأت الطقوس، في البداية طلعت قطس سويت كبير من الصندوق اللي معايا، وبعدين جبت طبق وفضيت فيه شوية لبن، ومسكت ورقة وكتبت فيها الآتي: طافش طافش، أريخ أريخ، بركيخ بركيخ، عطايش عطايش، بطايش بطايش، برهش برهش، دنهش دنهش. هي دي الكلمات اللي كتبتها. قطعت الورقة في اللبن ودوبتها فيه لحد ما دابت تماما، وبعدين أخدت الطبق وحطيته قدام القط. راح ناحيته وبدأ يشرب منه بمنتهى الهدوء والبراءة. لكن القط مرة واحدة اتجمد في مكانه، وسمعت صوت نونو مخيفة جاي منه. كان واقف يبصيلي لكن وشه اتغير، وشه بقى فيه خبص وشر مخيف، وعينيه بقت حمرة زي الدم. قلبي اتقبض، خفت من شكله، لكن قمت بالراحة وقربت منه ومسكته وبدون رحمة ذبحته. صفيت دمه كله في إزازة. بعد لما خلصت تصفية دم القط المذبوح ابتديت أسمع أصوات جاية من كل حتة، أصوات صرخات لناس بتتعذب كأنها جاية من قلب الجحيم، وأصوات لناس بتضحك، وأصوات لناس بتهمس. رسمت بالدم حوالين الجمجمة السوداء نجمة على الأرض، وبعدين طلعت شمعة من الكيس اللي معايا، ولعت أول شمعة وحطيتها على الطرف الأول للنجمة، طلعت الشمعة التانية وثبتها على الطرف التاني، وفضلت أثبت الشمعة لحد ما خلصت الخمس شمعات. وبعدين بدأت أرش باقي الدم اللي معايا حواليا في كل الاتجاهات. خادمتكم المطيعة تنتظر، انظروا إليها بعين الشفقة والقبول، ارضوا عنها واقبلوها فيما بينكم، فأنا خادمتكم المطيعة خادمتكم المطيعة تنتظر، خادمتكم المطيعة تنتظر. وبعد شوية حسيت بحركة حواليا، وظهر عشرات من الكائنات من العدم. كانت كائنات قصيرة شبه القرود، وإيديها طويلة وصلة للأرض، عينيها حمرة زي الدم، وسنانها مدببة زي الإبر. بدأ الجن يلفوا في حركة دائرية عكس عقارب الساعة، وبدأوا كلهم يهتفوا باسم جمجوم. أما أنا فوقفة في مكاني تمثال صنم ما بتحركش، لحد ما كل حاجة سكتت، وبدأ جمجوم نفسه يتكون قدامي، وحواليه مخلوقات تانية شبيهة لي، لكنه أضخمهم وأكترهم رعب. قرب مني جمجوم وتكلم وقال لي:
3: اسكتي اسكتي دلوقتي.
0: اترددت:
3: لقد أمرتك بالسكوت فلا تعصي أمري وإلا ينتهي أمرك.
0: سجدت للجن والشيطان، سجدت لإبليس، شاور لي جمجوم بصباعه على الجمجمة السوداء. قربت من الجمجمة لقيت اسم ريحان مكتوب عليها، لقيتني تلقائي بمسح اسمه، وبعد لما مسحت اسمه كتبت اسمي مكانه. في اللحظة دي كل حاجة اختفت تماما. خرجت من كهف أسياد الجن، لقيت لسه الدنيا ليل رغم اني كنت حاسة ان انا قعدت جوه ساعات كتير. رجعت بعد كده البيت بعد لما خلاص اخدت العهد من الجن، وبعد ما كتبت اسمي معهم وقررت كده ان انا بنتقم من اللي قتل ابويا وخد مكانه وطردني من بيتي. عملت ريحان سحر اسمه سحر القرين، دفنت جوه بق واحد ميت. السحر ده خلى ريحان زي الميت بالظبط، جسمه بالكامل مشلول وهو مسجون جواه، لا قادر يتحرك ولا قادر يتكلم ولا يرمش. ريحان بقى قاعد على كرسي بعجل قدامي، انتوا متخيلين؟ ولان انا كنت لسه مراته كان المفروض ان انا ارعاه، ولان انا زوجة مخلصة حطيته جوا اوضة ضلمة في البيت وعاش جواها، بدخله الاكل وهقعلفه له وزغطه بيه واسيبه واخرج. عارفين ريحان مات بعد قد ايه؟ ريحان عاش 10 سنين جوا الأوضة مسجون جوا جسمه، مش بيشوف غير الضلمة والعذاب، وأنا مستمتع وأنا بشوفه كل يوم هو في الحالة دي. هل أنا رحمته لما مات؟ أنا استخدمت جثته، نشفتها وجففتها بقت زي الفاكهة المجففة كده، وقمت طحنت العظم بتاعه واللحمة واستخدمتها في السحر الأسود. سخرت الجن في كل حاجة تغضب ربنا، وعملت حاجات يشيب ليها الولدان زي ما بيقولوا. لا ولدان ايه، ده الجنين في بطن امه يشيب. خربت بيوت ياما، وفرقت متجوزين عن بعض ياما، وعملت اسحار بالمرض والجنون والموت. عشان كده سموني نبوية اخت ابليس، بسبب اللي بقولكوا عليه وعملته. رغم ان الناس في العالم بيكرهوني، لكن في السر والخفة بيموتوا فيا ويحبوني، ويجوا يبوسوا ايديا ورجليا. انا بنفذ اللي الناس بتطلبه مني، مثلا لو ما عملتوش في مليون غيري هيعملوه، بس انا بعمله بمزاج. انا بدي شغلانه حقها يا جماعه. الناس بتجيلي من كل مكان، غني فقير، اللي تجيلي عايزه تعمل عمل لبنت اختها مثلا، واللي يجيلي عايز يعمل سحر عشان يأذي اخوه عشان الورث، واللي تجيلي عشان عاوزه اسلط جن عاشق على واحده بتكرهها، واللي تجيلي عشان عاوزة فلان أو فلانة يموتوا. انتوا ما تدعوش عليا يا جماعة، احنا بشر، والبشر أقذر مما أي حد يتخيل. أنا عمر ما حد جالي كده مثلا قال لي اعملي حاجة خير، هو أنا بصراحة مش هعرف أعمل، لأن اللي زي ما لهاش في الخير. اقول لكم ايه، البشر فعلا بجد بشعين قوي. بالعكس كمان عايز اقول لكم ان انتوا فيكم شر كبير جدا، ولما اتكلمت وقلت اهل الشر من اول جزء في كلامي ما كنتش اقصد نفسي بس على فكرة، كنت بقصدك انت. ايوه انت اللي بتسمعني، وانت كمان. كم مرة فكرت انت وفكرتي انت ان انتوا تأذوا حد من معارفكم في اختلاف او في مشكلة؟ فكرتي كم مرة تكلمي حد من قرايب واحدة تعرفيها كانت المفروض صديقة وتلبسيها مصيبة وتقول لهم دي عارفة فلان؟ انت فكرت كم مرة علشان فلانة رفضتك او كانت صاحبتك وسابتك انك تفضحها وتدمر سمعتها؟ حاولت تدخل كم مرة تفبرك صور لفلانة او علانة عشان عايز تنهيها؟ حاولت انت كم مرة تعمل مصايب من دي وتفتكرها مقالب ودمك خفيف وانت بتدمر سمعة واحدة وبتفرج الناس على صورها؟ ضحكت على كم واحدة اللي بتسمعني دلوقتي تحت مسمى الحب؟ وانت ما تفتكريش انك بريئة، لا لا لا خالص، انت ما تفرقيش عنه كتير. اوعي تقولي اصلا انا كنت فاكراه بيحبني. انت فاهمة وانا كمان فاهمة انك ما تفرقيش عنه كتير. تسمحولي ارجع لكم في الفترة اللي جاية بحكايات من اللي انا عملتها؟ ايوه هحكي لكم حكايات مش هتخرجوا منها بنهاية سعيدة يا جماعة، خالص خالص خالص. والله مش هتخرجوا بنهاية سعيدة. لأول مرة هحكي لكم حكايات هتبقوا متضايقين قوي من نهايتها، وهتبعتوا ليونس تقولوا له ازاي النهاية تكون كده. اصل انتوا تعودتوا دايما ان الخير لازم ينتصر.

طب يا جماعة أنا اللي عندي كتير قوي وما فيش ولا مرة فيهم الخير انتصر. لو انتم موافقين تسمعوا الحكايات وتعيشوا الواقع شوية وتبطلوا الحياة الأفلاطونية الوردية والخيال العلمي اللي انتم عايشين فيه ان لازم الخير في النهاية ينهي الشر ويقضي عليه، يبقى ما تطلبوش مني ده. لكن لو انتم ناس واقعية وعارفين ان الشر موجود فيكم قبل ما يكون فيا، ابعتولي وقولولي عايزين قصصك وحكاياتك يا نبوية. انا مش ضد ناموس الكون والقانون البشرية والقانون الالهي والعدل الالهي، انا عارفة ان نهايتي سودة، بس بقى لما تبقى تيجي النهاية يبقى حلها حلال. انا مستني اشوفكم هتقولوا لي ايه. تمام، سلام.

0: تمشيش يا نادر.
1: وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود، ده عنواني. لا، في الوادي الجديد. لا لا

اعترافات، سلسلة بيرصدها لنا الكاتب فهد حسن، مبنية على أحداث حقيقية، أجزاء منها حقيقية والبعض غير حقيقي بالمرة. ساعات الخيال يا جماعة والحقيقة بيختلطوا ببعض، متبقاش عارف تفرق هو إيه الخيالي وإيه الحقيقة. ساعات بتبقى الحقيقة في حد ذاتها أغرب بمراحل من الخيال. على فكرة اللي قبلنا قالوا الحقيقة دايما محدش بيحب يصدقها، أنا بقى دكتور شرعي وبقالي في المهنة دي أكتر من 20 سنة، شفت في الفترة دي حاجات كتير زي ما يقولوا كده تشيب الراس وتنشف الدم في العروق. خد عندك بقى جثث محروقة متقطعة، جثث توصل المشرحة بعد ما لقوهم في الشارع من غير هوية، جثث بتوصل لنا ملهاش حتة باقية منها، جثث محدش بيدور عليها ولا ليها أهل. أقدر أقول إن شفت الموت بكل أشكاله وألوانه وروايحه كمان إنجاز التعبير، وفوتوها لأن مش هنتكلم كتير. وبقيت مع الوقت فاقد للجزء كبير من الإحساس، وخصوصا إحساس الخوف والحزن، ولا حتى بحس بشمئزاز ناحية الدم أو العفونة، لا لا خالص. هو شغل، الموضوع كله شغل. كل جثة بشرحها مجرد رقم في أعداد جثث بشرحها، وهو عمل روتيني. بس في حياتي 3 حالات بس لما بقعد افكر فيهم ببقى مستغرب ازاي انا عشت اللحظات دي. يمكن هي دي 3 حالات اللي ما يخلونيش انام مثلا، مش لانهم كانوا مرعبين من ناحيه الجريمه او الاصابات، لا، لانهم كلموني يا جماعه. ايوه كلموني. وقبل ما احكي لكم لازم تعرفوا حاجه مهمه الاول، ان كل حاجه في الدنيا دي ليها صوت. الحيوان ليه صوت، الشجر ليه صوت، الحجر ليه صوت، ايوه ليه صوت، حتى الموتى كمان ليهم صوت. اللي بقوله لكم ده تصدقوا وما تصدقوش براحتكم، انا بحكي لان الغالي طلب مني فانا نفذت وبعت له اللي طلبه. الموتى ليهم صوت بس مش كله بيقدر يسمعه، بس في ناس منكم لو قلت لهم سمعتوا الميتين بيكلموكوا هيقولوا اه، سمعتوا وانتوا بتغسلوا حد غالي عندكم سمعتوا بيتكلم او بيهمهم او بيقول حاجة هيقولوا اه. فلما اقولك حاجة زي كده ان الميتين ليهم صوت ما تقوليش لا، انت بتخرف. انا معرفش الموضوع بدأ امتى بالذات تحديدا والله خالص، ولا ليه انا بالذات. حكاية ان في يوم الايام وانا شغال في اوضة التشريح لوحدي سمعت وشوشة وهمس ضعيف جاي من درج التلاجة بتاعت الميتين. قلت عادي، مرهق، ضغط، عفاريت يا سيدي. لكن رجعت افتكرت كلام دكتور الطب الشرعي اللي اشتغلت معاه اول ما اتخرجت وعلمني بمعنى اوضح، كان دكتور مصطفى العليلي الله يرحمه، لما قال لي الطبيب الشرعي مع الوقت هيوصل لمرحلة

صلي نفس الكلام، ما قدرتش اقول لحد. بقيت سنتين اتجاهل الاصوات، كنت بسمعها واعمل ان انا مش سامعها، زي لما بتعمل كده مع صوت التلفزيون في الاوضه التانيه لما بتحاول تحط المخده على دماغك سامعه وبتحاول تنام بس مش هتديله انتباهك واهتمامك. في يوم جالي طفل عنده 7 سنين وجثته عليها علامات اصابات واساءات، ولما وقفت قدام الجثه سيطر عليا وجع وألم على الطفل المسكين. هتصدقوني لو قلتلكم إني سمعته؟ الطفل قال لي بالاسم الثلاثي، اسم القاتل. الصوت ده سمعته جوه جسمي كله، صوت هز كياني. معرفش ازاي، ما عنديش تفسير، وما عرفش مين القاتل الثلاثي اللي اتقال اسمه ده، عمري الاسم ده ما سمعته. عارفين ان مع التحقيقات طلع فعلا هو القاتل. انا كتبت الاسم ده في تقريري وبعد اسبوعين اتقبض على الشخص ده، واليوم ده كان بداية ان انا بطل اتجاهل اصوات الموتى. لكن البداية الحقيقية كانت بعد كده مع الجثة الاولى لبنت الاشارة. كان يوم خميس او جمعة مش فاكر تحديدا، بس اللي فاكره ان الجو كان حر قوي والتبريد جوه التلاجة وقط التشريح كان فيه مشكلة. كلمنا الفنيين اللي مسؤولين عن تصليح نظام التبريد وتأخروا، فالجو في المكان كان كده تقدر تقول حالة غريبة. وخلال الوقت ده جت لنا جثة البنت عندها يعني ما بين 13 ل 15 سنة، لقيوها في شارع جانبي بالقرب كده من اشارة مرور في الهرم. تقدروا تقولوها عليها من أطفال الشوارع اللي بيشحطوا في الإشارات وملهاش اسم ومجهولة ولا حد دريان بيها ولا عارفها. الجثة لما وصلت لي عملنا اللازم ولفناها بالملاية البيضة المعروفة، ولما بدأت أفحص الجثة أول حاجة لفتت نظري إنها صغيرة، سنها تقريبي 13-14 بكتير قوي 15، بس لما وقفت قدامها بنفسي حسيت انها اصغر من كده. البنت دي بتاع 11 سنة. الجوع والحياة في الشارع خدوا منها حاجة مهمة قوي، الصحة والعمر، ونحلوا جسمها. كان في تجاعيد في وشها. إنا لله وإنا إليه راجعون. طفلة عندها تجاعيد. في عينيها تعابير واحدة عجوزة اتعذبت وشقيت في الدنيا كتير. وشها فيه جرح قديم جنب حاجبها اليمين، خط رفيع كده ليه اثر، وشعرها شابك في بعضه ومعقد وطويل. واحدة ما سرحتش كده من سنين، يمكن ما عندهاش مشط اصلا. كنت واقف قدامها وانا بحاول استوعب البني ادم ازاي ممكن يشقى في حياته وهو لسه بيبدأها وهو لسه طفل، ومين مسؤول عن الغلبانة، ومين رماها في الشارع، أب ولا أم ولا جات سفاح ولا إيه، وإزاي رغم كل الشقة والتعب ده تروح في لحظة. سبحان من له الدوام وصاحب الحكمة اللي عمر ما عقلنا يقدر يفهمها أو يستوعبها. الجملة بتاعت ذنبها إيه وليه؟ لأ، سبحان الله كل أمره في حكمة. الأسباب اللي لاحظتها ظاهرة للوفاة، بس عايز أقول لكم ما كانتش واضحة. لا لاقي جرح كبير ولا كدمات ولا أي حاجة، ولا عارفة ألقط أي حاجة. كل المعلومات اللي اتحصلت عليها إن هما لقيوها كده في الشارع. أنا بدأت الفحص بالطريقة المعتادة، التسجيل والملاحظات والصور والتقرير الأولي. الجو جوه أوضة التشريح مكتوم وخنيق جدا زي ما قلت لكم. الحكاية مش بس عشان التبريد عطلان بالمناسبة، لا في حاجة تانية في الجو العام مختلفة عن قبل كده. عارف لما يبقى حاجة انا مش عارف اوصفها لكم، بس اللي اقدر اقوله انها حاجة زي ما تبقى في اوضة ومعاك حد تاني كده مش قادر تشوفه وخنقك، نوع من الحضور اللي بتحس بيه بحواسك قبل ما تشوفه بعينيك. كنت مشغول بالفحص والتدوين وبكلم نفسي بصوت عالي كده بالملاحظات زي ما انا بعمل، فسمعت صوت مش عالي،
حتى

حتى ما اقدرش اقول عليه صوت بالمعنى الحرفي الكامل للكلمة، يعني اقرب ما يكون لحاجة بتتشكل جوا دماغي وانا مش فاهمها. كان صوت بنت صغيرة، والصوت فيه خوف وتهتها. ولقيتها بتقول لي عايز تعرف الحقيقة؟ وقفت مرة واحدة مش قادر أصدق اللي سمعته. حسيت إن جسمي كله اتشل في اللحظة دي. المرة دي كانت مختلفة، لأن بعدها الصوت اتكرر وما كانش جاي من جوايا أو بيتردد في عقلي. أنا سمعت صوتها فعلا وكانت بتكح. ودي مش الطريقة اللي حصلت معايا قبل كده لما بدأت أسمع الأصوات. على فكرة عادة الأموات مش بيسألوا ولا أصواتهم بتظهر بالمعنى الحرفي اللي احنا بنتكلم بيه مع بعض. خلينا أقولك إنه مجرد هاتف بيجي جواك بمعلومة عن اسم، عن مكان، عن تفصيلة صغيرة، جملة، لكن بصوت واضح عيني عينك كده كده أقدر أقولك إن أنا اتجننت أو تهيؤات، وزادت بقى ودخلنا في هواجس. بس الصوت رجع تاني وقالت لي عارفة إنك سمعني وعارفة إنك مش هتخاف تتكلم معايا. خلينا أكون صريح معاكم، اللحظة دي من أصعب المواقف اللي عشتها في مشواري المهني كله. لا مشواري إيه، دي حياتي بجد. مش عشان خفت بالمعنى المألوف للكلمة واللي الناس كلكم فاهمينه، الخوف العادي ده حاجة عرفت أتعامل معاه من زمان، ما بقتش بحس بيه بشكل طبيعي، وخصوصا في الحياة اللي أنا فيها دلوقتي. الخوف اللي حسيته خوف تاني، من نوع تاني خالص، مش اني ارد وادخل في حوار مع حد مش موجود، او بالاصح موجود بس مش بالطريقة اللي العقل بيدركها وبيفهمها. خوف اني لو رديت هيبقى ده اعتراف رسمي مني اني مختل عقليا، وان اللي كان بيحصل معايا طول السنين اللي فاتت مش مجرد احساس داخلي، ده حاجة اكبر واعمق بكتير، حاجة ممكن تدمر اللي باقي من عقلي ونفسيتي. حاولت تاني اتجاهل، لكن الصوت قرر انه ما يسكتش، وقالت لي دكتور انا مش هأذيك، انا بس عايزة حد يسمعني، محدش سمعني طول عمري وانا عايشة، نفسي حد يسمعني وانا ميتة. الصوت خرج فيه ركفة ورعشة وطفلة بتحاول تكتم عياطها من كتر ما هي موجوعة. قلبي اتقبض اكتر، انا اللي بقالي سنين مش بحس بحاجة قدام الجثث، لقيت نفسي بعيط، ببكي بحزن وحرقة. بلعت ريقي وحاولت اتنفس وقلت بصوت واطي كأني خايف لعم سيد عامل المشرحة يسمعني من بره، انا سامعك، قولي لي اللي حصل لك. الصوت سكت ثواني او استنى ثواني كأنها بتستجمع اللي هتقوله، بس اللي حصل بعد كده يدل انه مستحيل يبقى بيتهيأ لك. انا مش عارفة اسمي بالظبط، الناس كانت بتقولي ساعات نور وساعات لولو او اي اسم يجي في دماغه. أمي زمان قبل ما تموت كانت بتقولي يا ريم، ده الاسم الوحيد اللي حسيت انه ممكن يبقى اسمي بجد. قولي لي ايه اللي حصل لك يا ريم، او ايه اللي المفروض عاوزاني اعرفه. كان في عربية سودة كبيرة شوية زي عربيات البضاعة بس من غير كابينة ورا، وقفت جنب الإشارة والسواق نزل ولابس بدلة شيك بس عينيه شكلهم فيهم شر. قالي تعالي هديكي فلوس كتير لو ساعدتيني في حاجة. أنا كنت جعانة قوي وبردانة، قلت رزق وجالي، هيعمل إيه أكتر ما اتعامل فيا في الشارع. ركبت معاه واخدني على طريق صحراء وبعيد، وبعدين حاولت أضربه ما قدرتش. بعدها ما كنتش في وعي، اخر حاجه فاكراها انه كتم نفسي قوي ورماني في الشارع اللي جنب الاشاره والدنيا ظلمت. اللي ضربني اسمه حازم الشناوي مصطفى، بيبيع عربيات في مدينه نصر. انا بعرف اقرا بسيط وشفت المعلومه دي في كارت كان موجود على التابلو بتاع العربيه بتاعته لما ركبت معاه، والكارت ده وقع تحت رجلي. خدت الكارت ده بالمناسبة، هو دلوقتي موجود في هدومي في جيب البنطلون
اللي لابساه تحت العباية. وقفت مكاني زي التمثال لثواني وانا بحاول استوعب. فتشت فعلا في الهدوم اللي كانت لابساها وفعلا لقيت الكارت ومكتوب عليه الاسم ورقم التليفون. الدم نشف واتجمد في عروقي. حاضر يا حبيبتي، انا هعمل اللي اقدر عليه. هو اختارك ليه انتي بالذات؟ علشان انا لوحدي دايما، واللي زي حالاتي مالهمش في الدنيا حد هيدور عليهم. امي ماتت من سنين وطلعت ما اعرفليش اب. امي اتجوزت وانا عندي 4 سنين وماتت بعدها بسنه. جوز امي سبت له البيت ومشيت وهربت وعشت في الشارع. مفيش حد هيدور عليا لاني ما عنديش اخوات. ابني واكيد عرف ده، قال لي ان اطفال الاشارات اللي زينا مالهمش حد يسال عليهم، كان بيضحك وضربهم بالقلم بعدها. خايف الدنيا ضلمة هنا، انا مرعوبة، الجو تلج، الدنيا برد قول للناس ان في هنا ظلمة كبيرة قوي، ظلمة وبرد وساعة. هاتلي حقي عشان اخرج من الظلمة دي. هعمل كل اللي اقدر عليه علشان حقك يجي. الصمت في المواقف اللي زي دي هو قمة الادب وتقدير حجم المصيبة والحزن اللي كلنا فيه. وقفت واقف دقايق زي اللي واقف عامل حداد، وبعدها بدأت أكتب التقرير. كتبت كل حاجة، اسم ريم، اسم القاتل، رقم تليفونه، مكان شغله. بعت التقرير للنيابة مع ملحوظة معلومات إضافية هتحتاج لتحقيقات عاجلة. وبعد يومين اتصلوا بيا وتم القبض على المذكور حازم الشناوي مصطفى مكتبه. انهار لما شاف الكارت واعترف بكل حاجة، وطلع عنده معلومات لا حول ولا قوة إلا بالله جنائية قديمة بمحاولات اعتداء على أطفال الشوارع. القضية خلصت وريم راحت لحال سبيلها، ويا رب تكون خرجت من الحتة المظلمة البرد اللي كانت بتحكي عنها. ولحد دلوقتي أنا لسه ما بنساش ريم. الجثة الثانية.

بعد شهرين تقريبا جت الجثة التانية، ودي بقى حكايتها مختلفة. انتوا فاكرين انا مين ولا فكركم؟ انا دكتور شرعي، طبيب شرعي يعني، وبقالي في المهنة اكتر من 20 سنة، وبحكي لكم بعض القصص اللي عمري ما بنساها، واللي لو اتحكت في اي مكان هيتقال عليا مجنون وعندي هلاوس بسبب ان انا كل حياتي وسط الجثث. بس انا جاي اقول لكم تاني، وبفكركم ان انا جاي اقول لكم ان الاموات بيتكلموا وليهم اصوات محدش بيسمعها غير ناس عندها شفافية عالية جدا. انا فاكر كويس، كنا يوم 4 في الشتاء والمطر سيول، الشوارع في القاهرة غرقانة، المشرحة هادية كالعادة. جت الجثة في عربية الإسعاف متغطية بغطا بلاستيك أسود، ولما فتحوه كانت 6 في الأربعينات، شكلها كويس، شعرها أسود، لابسة فستان بصراحة متبهدل شوية لأنهم لقيوها في ترعة الإسماعيلية جنب كوبري قديم زي ما تقلني. مجرد ما شفتها حسيت بحاجة غريبة، مش زي ريم على فكرة، مش خوف ولا تعاطف، كان إحساس إن أنا عارفها رغم اني كنت متاكد ان دي اول مره اشوفها. بدات الفحص، ومبدئيا حددت ان سبب الوفاه هو الغرق، بس في علامات مقاومه على الرقبه والذراعين وكدمات في منطقه الصدر زي ما يكون حد ضغط عليها بقوه، وفي ايدها الشمال في دبله جواز، بس الدبله زي ما تكون متقشره او متجرحه كان في حد حاول يقلعها لها بالعافيه.

0: أثناء ما كنت بقيس درجة الحرارة بتاعة الجثة سمعت صوت، صوت ست كبيرة هادي بس فيه قوة، زي صوت واحدة اتعودت تكون هادية دايما مهما كانت الظروف والمصاعب حواليها. الدبلة دي هي الدليل الوحيد، هو كان عايز ياخدها عشان يخلص من أي ذكرى أو أي حاجة تكشفه. جسمي اتخشب، صوابعي بقت عمالة تترعش، بالإضافة إن صوت الهواء والمطر بقى بيخوف أكتر وأكتر. الجو في أوضة التشريح كان بارد أكتر من العادة. رفعت عناية ببطء على وشها ولقيت وشها هادي، عينيها مغمضة بس الجفون ورمة شوية من المية، شفايفها زرقاء متجمدة، شعرها مليان طين وعارفين الأعشاب بتاعت الترع. حسيت إن في حاجة في ملامحها بتشدني قوي، زي لو كانت عايشة، يعني كانت هتبقى ست مرتبة وأنيقة كده وجميلة محبوبة من ولادها. بس كل حاجة انتهت، ما هو ده الموت. قلت لها هو مين؟ أيوة أنا خدت الشجاعة من تجربة ريم. الدبلة كانت في إيدها الشمال ذهب أصفر قديم عليها نقش خفيف متآكل، بس لما قلعتها الدبلة من صباعها لقيت مكتوب جواها فاطمة وأحمد 2005. أنا قلبي دق بقوة والصوت رجع أقوى شوية المرة دي، زي ما تكون هي بتجمع قوتها وقالت: أنا فاطمة علي حسن، 40 سنة والشهرين، اتجوزت أحمد اللي كان جاري زمان في السيدة زينب. كان راجل طيب في الأول، بيشتغل في شركة استيراد وبيجيب فلوس كويسة. بنينا بيت في المعادي، عندنا ولدين، بس لما المرض جالي في الكبد والعلاج غالي اتغير عليا، قال لي ان التأمين هيغطي تكاليف العلاج، بس في الحقيقة كان بيبيع حاجات من دهب اللي شايلاه من غير ما اعرف. وبعدين بدأ يبص للتأمين على حياتي لان كنت مأمنها على نفسي. كنت بحاول وانا بسمع حكايتها اني اكتب بسرعة في الدفتر بتاعي. ايديا بتترعش وعرقت والألم بيتزحلق ما بين صوابعي. الجثة قدامي كانت لسه مبلولة، ريحة الترعة مخلوطة بريحة الموت اللي انا متعود عليها، بس المرة دي كانت أشد وأقوى. مديت إيدي فتحت بق الجثة بالراحة علشان أشوف جوفها، لقيت بواقي مية وطين وعشب، دليل إنها غرقت عيني وهي بتقاوم، يعني ما ماتتش قبلها. ولقيت في كدمات على رقبتها وأثر 5 صوابع واضحة، إيد راجل كبيرة ضغطت عليها من رقبتها من ورا، ودراعها اليمين في خدوش طويلة زي ما يكون حد خدشها وخربشها، ضوافرها متكسرة، كانت عيني بتحاول تتمسك بأي حاجة قبل ما تقع في الترعة. أيوة هو رماني يا دكتور، أحمد رماني في الترعة بعد ما خنقني، وكان فاكر إني مت لما فقدت الوعي. أكيد فكر إنها هتبقى حادثة وساعتها هيقدر ياخد 1.5 مليون التأمين، هياخد الدبلة عشان لما يلاقوني محدش يعرف أي معلومة عني، وأنا أصلا محدش متبقي من أهلي، ليا أب ولا أم، وأختي متجوزة في أمريكا، باقي أهلي في الصعيد ومحدش بيسأل على حد. أنا عارف إنه كان عايز يتجوز بنت صغيرة معاه في الشركة اسمها سارة، وكان بيخطط لده بقاله مدة. الصوت فضل هادي بس في ورا الهدوء حزن وغضب. ست بكهكي قصة موتها من جوزها. وقفت أفحص الدبلة أكتر ورجعت هي تتكلم. شوف الدبلة كويس يا دكتور، جواها فيها شعرة صغيرة من شعره، حاولت اشد شعره لانه هو بيحاول يرميني في الترعة، فقت شوية فشديت شعره وحاولت امسك دراعاته واخربشه وقطعت شعره من راسه. انا متأكدة لان الدبلة شبكت في شعره. للأسف انا ملقتش اي حاجة في الدبلة، بس خدت عينة من تحت ضوافرها علشان احللها، وفعلا لقيت شعرة سودة قصيرة بس كانت تحت ضوافرها مش في الدبلة زي ما قالت، وده دليل مادي هايل، مش زي اللي في الأفلام، دي حاجة هتقدر تثبت الحمض النووي كده ببساطة. كتبت كل حاجة في التقرير: دبلة ذهبية محفور عليها أسماء فاطمة وأحمد 2005، شعرة تحت جلد أظافر الضحية، وكتبت باقي التفاصيل. هنا الصوت رجع يحكي ويكمل: كان اليوم ده يوم 4 زي النهاردة، أحمد قال لي تعالي نروح نتمشى، وبعدها خدني هناك عند الترعة. المطر كان نازل بس هو قال لي انه هيبقى جو رومانسي. نزلنا من العربية عند الكوبري القديم اللي محدش بيعدي منه في الشتاء. وقفنا ومسكني من دراعي وقال لي يا فاطمة انا اسف على اللي هقوله وهعمله. حسيت ان في حاجة غلط وفي غدر. ما لحقتش ارد عليه. ايده لفت حوالين رقبتي من ورا وفضل يضغط. صوتي اتكتم مش قادر اصرخ.
1: ليه كده يا رحمة؟ حرام عليك.
0: بعدها فقدت الوعي. حاول يشيلني ويرميني في الدرعة. وساعتها خد وقت لان صحته على قده. فقت. ولما رماني هو عارف اني غرق لاني ما بعرفش اقوم. كنت ما بفكرش غير في عيالي الاتنين. ولقيتني داخله في حاجه زي نفق اسود طويل. نفق عمال اجري فيه. اجري ولسه بجري لحد دلوقتي. وكل شويه اقعد من التعب. انا شايفه نور في اخره يا دكتور بس مش عارف اوصله. أرجوك وصلني ليه؟ أنا تعبت. الجو هنا برد قوي والدنيا ضلمة حواليا. وسمعت ناس والأصوات الغريبة المخيفة من حواليا. سمعت ناس بتصرخ وناس بتتعذب وأصوات تشهيد. بالله عليك بالله عليك ساعدني ساعدني ساعدني.

0: وهنا الصوت اختفى. كتبت التقرير بالكامل وبعت العينات تتحلل، وطلبت في النهاية في تقريري استدعاء زوجها علشان ناخد منه عينة الدي ان ايه ونطبقها مع الجلد اللي تحت ضوافرها. وبعد مدة العينات ظهرت وطلع فعلا في تطابق تام في العينات، وتم القبض على زوج المجني عليها القاتل واعترف بالجريمة وصدر تصريح بالدفن. واخر مرة شفت فيها الجثة قبل الدفن قالت:
1: انا مش هكون كده يا تهاني، بلا ولادي بحبهم، انا هخلص مشغولي في النفق لحد يقوم اللغة.
0: وبعدها خلص الكلام وسكتت للأبد، وشفتها زي اي جثة عادية بعدها، واتقفلت القضية واتحكم عليه بالاعدام وجات لي جثته على ما اهله يجي يستلموه. وقفت قدام الجثة بصلها وقلت له: استفدت ايه؟ من اليوم ده بقيت افكر في كل جثة موجودة في المشرحة، يا ترى مين فيكم هتتكلم؟ يا ترى مين فيكم عندها حكاية عايزة توصلها لي؟ انا خلاص بقيت مصدق ان انا ربنا اداني هبة مش عند اي حد، انا مش مجنون ولا بهلوس، بدليل كل الحاجات اللي بتتقال لي بتساعد وبتوصل للجناه. المشرحة بقت مش بس مكان للتشريح، ده مكان لحوارات محدش بيسمعها غيري، لأنا تحديدا ما عنديش إجابة. مش كل حاجة في الدنيا ليها تفسير منطقي، ولا انتوا شايفين حاجة تانية؟ الجثة الثالثة.

بعد حكاية فاطمة فاتت مدة طويلة من غير ما حاجة غريبة تحصل، يمكن سنة، زهقت ومليت وبقيت مفتقد المرحلة بتاعت الأكشن دي. افتقدت اللي كان بيحصل بجد، افتقدت ان انا اكون سبب ربنا يستخدمني، ان انا سبب في تحقيق العدالة. ولكن ربنا عوضني بالحكاية التالتة اللي خلتني افهم ان مش كل الجرائم بتبان جرائم من اول وهلة، وده اللي خلى الحالة دي مختلفة عن كل اللي شفته في حياتي المهنية كلها، مختلفة عن ريم، مختلفة عن فاطمة. الاتنين دول على الاقل كان عندهم حاجة يقولوها، اسم، دليل، تفصيلة صغيرة تكشف عن القضية. بس الجثة التالتة حرفيا ما معهاش غير كلمة واحدة بس، الغموض.

وزي ما عمرو دياب بيقول يوم تلات تلات تلات، النداء والهاتف جولي ان اروح المشرحه بعد الظهر يوم تلات. انا اصلا كنت اجازه اليوم ده ومحدش طلب مني حاجه ولا احتاجني في اي حاجه، بس من اول ما صحيت اليوم ده الصبح بدري وانا حاسس باحساس كده غريب سحبني كده ناحيه الشغل، مش عارف اوصفه، بس حاجه عماله تقول لي روح الشغل روح الشغل. ولما الاحساس ده كبر قمت لبست هدومي وقلت ما بديهاش، ما هروح وخلاص. لما وصلت لقيت عم سيد قاعد على الكرسي البلاستيك اللي جنب الباب بيشرب الشاي بحليب كعادته، ولما شافني قال لي ايه يا دكتور ناصر انت مش اجازه؟ زهقت من البيت يا عم سيد وفي تقرير محتاجه. ابتسم وهو بيرفع كوبايه الشاي بحليب وقال لي والله يا قلبك حاسس، اصل في جثه جديده وصلت من شويه يا دكتور، بس لسه محدش من الدكاتره الموجود علشان يبص عليها. انا سكنتها على عموم درج 3، هي بنت صغيرة في العشرينات لقوها في شقتها ميتة يا ولدها وعايشة لوحدها، والبلاغ بيقول انه انتحار. انا سمعت كلمة انتحار من هنا وحسيت بحاجة جوايا بترفض الكلمة دي فورا من غير ما اعرف ليه. دخلت اوضة التشريح وقفلت ورايا، اتعقمت وخرجت الجثة من درجها وبقت قصادي على سرير التشريح ومتغطية بالملاية البيضاء. الجملة دي هتقولولي هي ازاي كده بتقولها عادي، ما احنا اتفقنا من اول كلامي ان انا بالنسبة لي الجثث بقت حالات مجرد ارقام، يعني ما عنديش الحتة قوي بتاعتكو او عندي او كانت عندي زمان ان جثة واتخض واتصدم واحس بهيبة الموقف، لا للأسف. وقفت قصادها ثواني قبل ما اكشف عن وشها، وما كنتش عارف ليه الوقفة الثواني دي، وكأني كنت محتاج استعد واتأهل نفسيا وان الموضوع هيكون مختلف عن اللي فات. دقيقة بالظبط وكشفت عن وشها الملاية بالراحة، بنت ما تعديش 25 سنة، وشها هادي بشكل كبير، مفيش تعبيرات وجع ولا خوف ولا مقاومة، هي نايمة نايمة على سريرها في بيتها وسط ناس بتحبها، مش بنت نايمة على سرير تشريح في المشرحة. بشرتها بيضة بتميل للصفار، في زرقان خفيف اللي بيجي دايما بعد الوفاة، شعرها بني فاتح محطوط وملفوف ورا ودانها كأن في حد رتبه، ايدها اليمين محطوط على صدرها والشمال جنبها نازلة. المعلومات اللي في التقرير لقيتها قليلة ومقتضبة جدا. دينا محمود عادل 24 سنة، خريجة صيدلة، شغالة في صيدلية في المانيال، ساكنة لوحدها في شقة في نفس المنطقة، غير متزوجة، أهلها في المانيا، زيارتهم للقاهرة قليلة. اللي بلغت عن الحالة هي الجارة، الجارة عملت ده لما لاحظت ان صوت الشقة مفيش اي صوت من يومين وما شفتهاش، لا رايحة ولا راجعة من الشغل زي ما كانت دايما بتشوفها، ابواب الشقة والشبابيك او باب الشقة والشبابيك مقفولة، الموضوع غريب. فالست بلغت وطلعت شكوكها في محلها ولقيوها ميتة، والنتيجة الاولية في تقرير المعاينة انتحار بجرعة زايدة من المسكنات. وقفت قصاد دينا وبصت لها بتركيز، جوايا حاجة بتقول ان في شيء غلط، ايه معرفش، بس قبل ما حد يسألني هو معرفش، هي المعلومة دي وخلاص، مش حدس مهني ولا حاجة خالص ولا حتى خبرة سنين طويلة في التشريح، هي خاطرة كده، احساس في قلبي وجوايا بيقول لي ان القصة دي مش هتخلص هنا، وان في جزء كبير ناقص ولازم يكمل، واتمنى اتمنى اتمنى اللي في بالي يحصل. طبعا انتوا عارفين اللي في بالي. بدأت الفحص بالطرق المعتادة وبرضو مفيش حاجة ملفتة او غريبة، مفيش كدمات، مفيش اثر ضغط او خنق، مفيش حتى خدوش، الجلد نظيف تماما، الضوافر سليمه مش متكسره، ومفيش تحتها اي اثر لجلد غريب، الشعر مش مشدود ما اتمسكش، مفيش اثر عليه، مفيش اي شعر متقطع، الرقبه نظيفه ما عليهاش علامات، مفيش اي اثر اعتداء باي شكل من الاشكال. المهم انا كملت شغلي كالعاده وبدات اخد عينات للفحص، وبعدها بيوم التحليل الاولية ظهرت واكدت ان في جسمها نسبة مرتفعة جدا من الاوكسيكودون،
مسكن قوي من النوع اللي جرعاته العلاجية بتخفف الألم بسرعة، بس لو الجرعة كبيرة هتوقف القلب ببطء من غير أي ألم. والمادة دي من السهل إن بنت بدرجة صيدلانية تحصل عليها وتكون عارفاها. فكده الكلام رايح برضو ناحية الانتحار. الباب مقفول من جوه، الشباك مقفول، مفيش أثر دخول أو اقتحام، الدواء موجود بالفعل في البيت، مفيش مقاومة، مفيش شهود على حاجة إن في حد راح أو حد جه. بقيت أكمل شغلي وأنا ساكت، لكن ما خبيش عليكم جوايا برضو حاجة بتقولي إن دي مش انتحار، وإنت لسه في جولة تانية، بس يا رب يحصل اللي إنت مستنيه. سمعت ريم وبدأت الفحص لو تفتكروا، وسمعت فاطمة وبدأت الفحص وطلعت برضو النتيجة، بس دينا لأ، سكتة، صمت تام. يا محلات كتير على فكرة بتيجي وبتبقى سكتة، فهي من ضمن السكتات يعني. أنا مستنيها بقى تكلمني. خلصت وخرجت من المشرحة وقت المغرب، ركبت العربية وأنا لسه بفكر. مشيت وفي نص الطريق وأنا راجع للبيت وقفت في إشارة، ولما بصيت في المراية من غير قصد أنا شفتها. شفت دينا قاعدة في الكنبة اللي ورا وعلى وشها نفس الهدوء، إيدها على صدرها بنفس الطريقة اللي شفتها عليها. بقعد فزعت طبعا وبصيت ورايا بسرعة، بس الكنبة كانت فاضية، بس الإحساس إنها موجودة لسه مكمل. لحد ما وصلت البيت فضلت قاعد بفكر، وطول الليل ما نمتش غير يدوب ساعة، وقلت يا ترى التواصل المرة دي معايا هيكون مختلف. وصحيت الفجر على صوت زي صوت باب بيتقفل بمنتهى الهدوء، وما كانش حلم، لأن أنا قمت وصحيت وبقيت في وعي بالكامل، وسمعت الصوت جاي من جوه الأوضة مش من جوه دماغي. وقفت جنب السرير متردد ما بتحركش. الأوضة ساقعة قوي بشكل مش منطقي. وعلى الكرسي اللي جنب مكتبي لقيت دينا قاعدة، مش سبح زي ما هيظهر في الأفلام وزي ما انتم متخيلين، ومش خيال ضبابي، لا لا لا، دي موجودة شحم ولحم كده، موجودة قاعدة. بس طريقة وجودها مريبة مخيفة، لأن انت عارف انها ميتة. كنت بحاول ابان طبيعي واظبط تنفسي كده، وهي بتبص في الحيطة قدامها وما بتتحركش، لا صوت لا حركة، حضور بس. دي استاذة دينا انت هنا ازاي؟ ما ردتش. شعرها اتحرك شوية زي ما يكون في نسمة هوا صغيرة حركته، بالرغم ان كل حاجة ما فيش اي منفذ هوا. انا موجود علشان اسمعك لو عايزة تتكلمي، انا بسمع عادي. لفت وشها ناحيتي ببطء، وعينيها لما جت في عينيا حسيت ان فيهم سؤال واحد مش قادرة تلقاله اجابة، هو السؤال عن مين اللي قتلني. وفي اللحظة دي اختفت، والكرسي فضل فاضي، وانا فضلت مستني حاجة تحصل، بس ما حصلش. قمت رحت عملت قهوة وانا دماغي هتنفجر من التفكير. انا مش خايف، ما خلاص بقى انا اتعودت، انا بس الرسالة مش وصلالي. وهل اللي انا شفته ده حقيقي ومعتاد زي اللي قبل كده، ولا دي تهيؤات من كتر ما انا مركز في موضوع دينا؟ فات بعد الموقف ده 3 ايام بالظبط، ما شفتش ولا سمعت اي حاجة، والحالة اتقفلت رسميا خلاص انه انتحار. في اليوم الرابع كنت عند الكشك بشتري حاجة، الكشك اللي تحت البيت، شفت دينا واقفة على الرصيف الناحية التانية من الشارع، واقفة هايمة كده سرحانة في الدنيا وبتبص ناحيتي. ومشيت، عديت الشارع بسرعة ومشيت وراها، وفضلت وراها راقبها وما ناديش عليها. هي لا سرعت خطوتها ولا بطأتها، هي عارفة ان انا ماشي وراها وعارفة اني بتتبعها، فتقريبا هي عايزاني تاخدني لمكان معين. شوية وقفت قدام عمارة على بعد 10 دقايق من بيتي. ايوة، وده شيء غريب، عمارة قديمة في المانيال. بصيت ناحيتها وانا مستني هتعمل ايه، ولقيتها دخلت العمارة فدخلت وراها. طلعت السلالم لحد الدور الثالث ووقفت قدام شقة 6،
باب الشقة خشب قديم وعليه لوحة بلاستيك صغيرة مكتوب عليها دكتور طارق منير، واختفت. أما أنا فوقفت قدام الباب مش عارف أعمل إيه. معرفش بخبط هقول إيه ولا بنايل إيه، بس على العموم هو محدش فتح خالص. خبطت تاني وتالت ورابع ومفيش حد جوه. أنا دكتور ناصر عبد القادر، دكتور الطب الشرعي. أنا عارف إن الزيارة مش مناسبة، بس في حاجة مهمة ومحتاجة أتكلم مع أي حد جوه. في اللحظة دي سمعت خطوات جاية، وسمعت صوت الترباس أخيرا بيتفتح. اتفتح الباب، خرج من وراه واحد طويل رفيع وعلى ملامحه إجهاد وتعب مش طبيعي. عارف اللي ما نامش بقاله أسبوع، عينيه حمرة زي الدم من قلة النوم أو من العياط، وممكن الاتنين. باين من شكله كده إنه في أوائل التلاتينات. بصلي بتركيز وقال لي: دكتور شرعي جاي ليه؟ دينا محمود عادل. قلت الاسم من هنا الراجل اتصدم، وشه اتلون واتغير وجسمه اتشد اكتر وفتح الباب اكتر. اتفضل. دخلت وقعدت في الصالة وفهمت انه اكيد كده عايش لوحده. شقة مش مترتبة، كوبايات مليانة بواقي شاي وقهوة وكلها مرمية على الترابيزة، كتب وورق مرمي والهدوم في كل مكان. لقيت على الحيطة الصورة متبروزة في اطار خشبي بدائي كده بسيط. خدوا بقى الصورة لدينا وهي واقفة جنبه في مكان زي جنينة. هو انت اشتغلت على قضيتها؟ ايوه. وليه جاي هنا؟ السؤال كان صعب لان الاجابة الحقيقية مش منطقية. في حاجة في التقرير مش مقتنع بيها، وجيت اسأل اهل دينا او الناس اللي ليهم علاقة بيها، وانت باين كده من الصورة اللي انا شايفها انك قريب منها. اتلفت وبص على الصورة اللي على الحيطة وبعدين بص في الارض وقال لي: احنا اتخطبنا من سنة ونص، واتفقنا نتجوز في الصيف اللي جاي، وكل حاجة راحت راحت. وانت مصدق انها انتحرت؟ لا، دينا مش ممكن تعمل كده، لا طبعها ولا اي حاجة. دي كانت بتخطط للجواز ومتفائلة ومتحمسة جدا، بنتكلم في كل لوازم العفش والتجهيزات، مبسوطة وفرحانة بالحياة اللي داخلين عليها. دينا مقبلة على الحياة، دينا مش بتاعة انتحار يا دكتور ابدا. والكلام ده انا قلته للنيابة وللشرطة، لكن محدش سمعني، وصمموا ان هم خلاص يلزقوها انها انتحار. طيب انا عندي سؤال، انت ممكن تشكك ان حد موتها؟ ايوه، بس للأسف ما عنديش دليل، وخفت اتكلم من غير دليل. طيب قولي اللي بتفكر فيه، هحاول اساعدك. كريم السيد صاحب الصيدلية اللي دينا كانت بتشتغل فيها. عايز اقول لكم ان دكتور طارق، لو ما قلتلكوش اسمه بفكركم تاني باسمه، حكى كل حاجة بالتفصيل، وانا كنت بكتب وراه زي المجنون كل حاجة في الدفتر بتاعي، وعناية بتتنقل ما بين وشه وما بين الدفتر وهو بيمليني. كريم السيد راجل معدي الخمسين سنة، وزي ما قلتلك هو صاحب الاجزخانة، والصيدلية كبيرة ومعروفة في المانيال، راجل ظاهريا محترم ومعروف في المنطقة، ودينا اشتغلت عنه بعد ما تخرجت بشهرين. المرتب كويس والمكان قريب من بيتها، بس بدأ يضايقها. كلام في الأول مديح زيادة عن اللزوم، شكرانيات، فجأة رسائل على الواتساب في أوقات غريبة، وبعدين طلبات صريحة وقلة أدب وسفالة. دينا رفضت وقالت لي، قلت لها صديه، ولو ما تلمش انا هروح له، انا اللي هعجنه. وبالفعل رحت واتخانقت معاه خناقه كبيره، والناس شالوه من تحت ايدي، وبعدها الدنيا مشيت عادي وهو ما عملش اي حاجه، ولا حتى كان بيتكلم معاها في الشغل. هتقولي ما طردهاش ليه؟ بسبب السكرينات اللي اخدناها. ايوه، ما كان لازم نستغل ده. كان التعامل من مدير الصيدليه مع دينا وهو لغى التعامل تماما. قلت لها: شفتي، ده بني ادم جبان ومش هيقدر يعمل حاجه لانه خايف على سمعته. ودينا كانت محتاجه الشغل لانها عايشه لوحدها ومحتاجه مصاريف والتجهيز كمان. والدنيا كملت،
بس قبل وفاتها بحوالي شهر دينا لقت شغل تاني وبلغته انها هتسيب المكان بعد اسبوعين، وفي اخر اسبوع ليها فش غله. دينا قالت لي جملة غريبة: انا لو حاجة حصلت لي رجع لي حقي.

0: ضحكت وقلت لها ايه الكلام العبيط ده، ده شغل جديد وهتسيبي له الدنيا، وبعدين احنا مش قاعدين في افلام عربي وهندي هنا. يومين ودينا اختفت. ولما اختفت انت ما سألتش عنها ليه؟ حاولت اوصل لها كتير، تليفونها مقفول، سألت رجلان قالوا انها خرجت ومرجعتش، ففهمت انها مش موجودة. في اي حاجة اختفت من الشقة بعد ما تم العثور عليها؟
1: ايوه تليفونها.
0: كتبت الكلام ده في الدفتر وتحته خطين وشكرته وخرجت من الشقة وانا بعزيه. كل اللي سمعته منطقي مترتب، بس برضه ده مش كفاية، لسه في حاجة ناقصة. فضفضت واحد حزين على خطيبته، مش ما ينفعش حتى صنفها انها شهادة، انا عايز حاجة ملموسة، حاجة مادية. نزلت الشارع شفت دينا تاني، المرة دي كانت واقفة عند ناصية الشارع وعينيها بتبص في اتجاه معين. وبرضه هو خلينا نتفق ان دينا عايزاني اكشف القصة كلها بطريقتها. طيب مشيت وراها، ومن شارع لشارع لمدة تلت ساعة أنا ماشي ووصلنا، ولقيتها ودتني قدام صيدلية. دخلت وسألت على صاحب الصيدلية وطلبت أتكلم معاه لوحدنا، قالوا لي إنه مش موجود. سبت له رقم تليفوني عشان يدهوله وقلت لهم عاوزه ضروري بخصوص دينا، وسبتهم ومشيت. خمس دقايق لقيت تليفوني بيرن، قلت ألو مين معايا؟
2: أنا كريم السيد، مين حضرتك؟
0: أنا دكتور ناصر عبد القادر، طبيب شرعي، كنت بحتاج اتكلم معاك في موضوع بخصوص دينا محمود.
2: تمام، هستناك الساعة 4 العصر في الصيدلية، شرفني نتكلم.
0: وفي المعاد كنت عنده ولقيت كريم السيد في مكتبه، واول ما دخلت قال لي اتفضل يا دكتور، قول لي اقدر اساعدك في ايه؟ بشتغل على قضية دينا، التقرير بيقول انتحار، بس اللي انا شايفه ان مفيش انتحار خالص، وفي حاجات محتاجة توضح. والله موت دينا ده أثر فيها جدا، كانت بنت كويسة وشاطرة ومجتهدة في شغلها، وما كنتش متوقع أبدا إنها ممكن تعمل كده في نفسها. بس أحيانا خلينا أقولك إن مش لازم يكون في ظروف معينة تخلي الواحد ينتحر، أحيانا في ضغوط نفسية محدش بيبقى غير عارفها غير المنتحر، وتخلي الناس تعمل حاجات غير متوقعة، ربنا يسامحها ويغفر لها. طيب ممكن تقولي الضغوط دي زي إيه يا كريم باشا؟ معرفش، هي كانت بتحكي كتير لناس بس مش ليا، وانا ما حبيتش اسمع.
1: بس انت صاحب شغلها؟
0: مجرد شغل مش اكتر. الجملة تبان بسيطة وهادية، بس انا كنت متأكد ان الراجل ده بيكذب. شكرته وقمت وخرجت من الصيدلية، كانت دينا واقفة على الرصيف قدام مني، بس المرة دي كانت بتعيط. شمعنا هنا عيطت؟ فضلت يومين أدور على معلومات عن كريم السيد، واتصلت بصديق ليا في الشرطة عشان استفسر منه ويساعدني، لأني ما عنديش سبب رسمي للتحقيق أو السؤال، ده مش دوري أصلا. وكمان القضية اتقفلت، وعشان تتفتح محتاج حاجة جديدة مادية ملموسة. بصراحة استخدمت اللي عندي، كلمت سامي صاحبي وطلبت منه المساعدة، هو رحب جدا ورجع لي بعد يومين بمعلومة مهمة. في 2019 كان في شكوى تحرش ضد كريم من موظفة سابقة في الصيدلية اسمها هدى سعد، والشكوى اتقفلت بعد لما هدى سحبتها. سحبتها ليه؟ هي حرة بقى، بس مشيت من الصيدلية بعدها وغيرت سكنها كله. الدور الأول فوق الصيدلية كان كريم مأجره كمخزن قديم، بس من سنتين ما بقاش يستخدمه كمخزن، لكن لسه عقد الإيجار باسمه. رجعت لطارق وقلت له دينا كانت بتحكي لك ايه بالظبط عن كريم قبل ما تسيبه.
1: انا في حاجة افتكرتها، هي كانت قالت لي مرة انها دخلت مرة المخزن اللي فوق الصيدلية بالصدفة، ولقيت جواه ادوية مش متسجلة في قوائم الجرد ومش موجودة في فواتير المشتريات، وانا يومها قلت لها ما تحطش نفسها في مشاكل، وهي قالت لي تمام وغيرت الموضوع.
0: اقدر اقول لكم ان في حاجات بدأت تتضح في دماغي كده وتبان. كلمت سامي تاني وقلت له ان عندي معلومة بخصوص ادوية غير مسجلة في صيدلية كريم السيد، والقضية دي ممكن تكون مرتبطة بوفاة دينا. سامي كان حذر في الاول، بس لما فهم التفاصيل قال لي طيب انا هتصرف. وبعد يومين كان في تفتيش رسمي على الصيدلية ومخازنها، ولقوا في المخزن كمية كبيرة من مواد مخدرة وادوية جدول مش متسجلة وادوية غير مرخصة وكراتين بضاعة عادية حواليها مخبيها. اتفتحت قضية دينا كمان من جديد،
1: والنيابة فتشت المخزن ولقوا في ظرف من ظروف دولاب المكان، لقوا دولاب كبير ولقوا جواه درج مقفول بقفل حديد. فتحوه لقوا ايه؟ ها فكروا كده معايا ايه اللي ممكن لقيوه. لا ما لقوش دينا، عشان حد هيقولي لقوا دينا نفسها. لا دينا عيني خلاص انا بفكر معاكوا، بس انا سايبكوا تفكروا. عاد من 1 لـ10 تكونوا كتبتولي في التعليقات قبل ما تسمعوا لقيوا ايه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لقوا تليفون دينا، ايوه كان مقفول، وفتحوه لقوا اخر محادثة واتساب بين دينا وكريم، ودينا فيها بتقوله صراحة انها هتبلغ عنه لو ما بطلش يضايقها بطريقته دي. اما رده كان جملة واحدة، دي هتبقى غلطة حياتك. بعد الرسالة دي ب 24 ساعة دينا ماتت، وتم القبض على كريم. وعرفت من التحقيقات انه اعترف وقال ان الجارة ام احمد عندها نسخة من مفتاح شقة دينا، كانت بتعتبرها زي امها، كانت بتسيب لها المفتاح علشان الطوارئ. وام احمد كانت تعرف كريم لانها زبونة عنده في الصيدلية وبتاخد منه دواء غالي، وكان بيديه لها بسعر اقل بكتير من السعر الاصلي وكمان من غير روشتة. عرض عليها مبلغ والدواء بدون فلوس مدى الحياة مقابل المفتاح، والرخيصة وافقت من غير ما تفكر هو عايز ده ليه. ودخل كريم لوحده ودينا كانت نايمة من تعب اليوم. حط جرعة الأوكسيكودون في كوباية المية اللي كانت على الترابيزة جنبها، وخرج وقفل الباب ورجع لها المفتاح. تم القبض على كريم، وقبلها تم القبض على أم أحمد، ودينا اختفت بعد كده. خليني أقول حاجة مهمة، الناس دايما بتسأل نفسها نفس الأسئلة عن الموت، هو في حاجة بعد كده ولا لأ؟ الروح بتعدي لحتة تانية ولا لأ؟ هل الميت بيعرف اللي بيجي بعد كده وبيعرف الناس اللي بيحصله؟ أنا ما عنديش إجابة ولا أقدر أجاوب على أي سؤال من دول، لأن دي حاجات حجبت عنا. بس اللي أقدر أقوله بيقين تام إن في ناس بيموتوا وبيكون في حاجة ناقصة، زي ما بيقولوا كده في جرح متساب مفتوح عمال ينزف، حق محتاج حد يمشي وراه لحد ما يوصله. بس أنا في سؤال هسأله لكم لأني مش عارف إجابته، هو إيه اللي يخلي الميتين دول تحديدا يتواصلوا معايا؟ ليه أنا؟ ليه التلات جثث دول من آلاف الجثث اللي عدت عليا في المشرحة؟ زي ما قلت لكم مفيش تفسير، كل حاجة في الدنيا ينفع يبقى ليها تفسير. هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ودلوقتي قبل ما ببدأ الشغل في أي حالة جديدة بقعد أبص لها واستنى أسمعها وأسمع صوتها، صوت مش بالودان، صوت من العقل والقلب، صوت بسميه صوت الموتى. هرجع لكم تاني على فكرة، لأني لسه عندي أصوات جديدة من أصوات الموتى.

0: الفقرة اللي جاية هي قصة أرشيفية، يا ترى هتكون إيه؟ اخترنا لكم حاجة مش عارف هتبقوا فاكرينها ولا إيه من القصص الأرشيفية، يلا بينا نسمعها مع بعض في كلام مع المين على راديو 9090 اف ام.
1: انت ما دفنتنيش ليه؟
2: سيب البيت يا ايبون.

0: أنا اسمي سلمى، عندي 19 سنة. لما حصل اللي حصل بصراحة مش عارفة أقول إيه ولا أحكي له إزاي. الموضوع أغرب من الخيال. البداية كنا بيت زي الفل، وحياة مفيش أحلى من كده، لحد ما في يوم بابا بقى يتخانق مع ماما خناقات بدون توقف. بابا اتغير تماما يا جماعة، ما بقيناش عارفين في إيه ولا إيه اللي حصل له. وفي وسط كل التغير ده بابا مات. مات فجأة بدون سابق انذار، لا تعبان ولا أي حاجة. يوم دفنه كان أصعب يوم في حياتي. طبعا الناس جاية تعزي، واضطرينا ننقل شوية من العفش اللي في الصالة علشان نفضي مكان اللي بيجوا علشان العزة. وأنا بفك السرير الصغير اللي كان محطوط لأبويا جنب البلكونة علشان كان بيحب يقعد جنب الباب بتاعها، لقيت حاجة لازقة في رجل السرير، كان يدوب طرفها باين، والباقي محفور جوه رجل السرير وداخل جواه. شدتها جامد وطلعتها. كان كيس فيه رملة وورقة مكتوب فيها حروف غريبة، طلاسم طبعا. مفهمتش منها غير كم كلمة مكتوب منهم اسم أبويا وكلمة كره، وجنبه اسم أمي وباقي الأسامي أنا وإخواتي وحاجات تانية مش مفهومة. رحت بسرعة وريت الورقة لماما. بعد كام يوم أمي أخدتني ورحنا عند خالتي نوال ووريتها الورقة والرمل. خالتي قالت لي روح يا سلمى ارميها في عين الحمام وشدي عليها السيفون. بصيت لماما وقلت لها يا ماما مش يمكن دي حاجة وحشة المفروض نتخلص منها بطريقة تانية؟ خالتي زعقت فيا جرى يا سلمى انت هتعرفي اكتر مني؟ ارميها في عين الحمام زي ما قلتلك. دخلت الحمام، واول ما دخلت حسيت برعشة في جسمي وقلبي دق بسرعة. بصراحة مرضتش ارمي الورقة وفضلت محتفظة بيها وضربت السيفون. يومها ما عرفتش انام كويس، طول الليل عمال احلم بكلاب سودا وقطط بتجري ورايا، عمالين يجروا ويطلعوا اصوات غريبة. تاني يوم حكيت لأمي وقلت لها ماما على فكرة الرملة لسه معايا. برضو ما سمعتيش كلام خالتك؟ يا ماما انا حاسة ان احنا غلط نرميه بالشكل ده، اكيد في حل تاني، وبعدين خالتي يعني مش مكشوف عنها الحجاب. قالت لي على العموم انا همشي معاكي للاخر لما نشوف اخرتها ايه. اخدتني وروحنا لواحد من اللي بيفهموا في الحاجات دي وبيعالج من السحر، اسمه عمران. قال ده رمل مباني مخلوط برمل من على عتبة بيتكم، وكمان مخلوط برمل ترب، ده سحر عكس الحال. يعني ايه سحر عكس الحال ده؟ يعني لو كويسين حالكم هيبقى سيء جدا، لو صحتكم تمام تمرضوا، لو متجوزين تتطلقوا. احمدي ربنا انك ما رميتيهوش يا بنتي في الحمام. طيب والعمل نعمل ايه؟ حطيه في ميه بملح وارميه تحت شجره في مكان خالي محدش يشوفكم فيه. عملت فعلا اللي قال عليه، بس ماما راحت حكت لخالتي على اللي حصل. خالتي قالت طب والله كويس ان انتم ما رميتوهوش وسالتم، اصل الواحد يعني ساعات بيحب يفتي. قلت لها طيب الحمد لله انت زعقتيلي بقى وهزقتيني، فاكره يا حبيبتي ما انا يعني خلاص معلش. وهي بتكلمني سمعت صوت بينادي عليا
1: سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى.
0: حطيت ايدي على وداني لما بصيت لهم وهما الاتنين مش واخدين بالهم او مش سامعين. فضل الصوت يتكرر
1: سلمى سلمى.
0: اتحركنا مشيت ناحية مصدر الصوت، كان جاي من أوضة مقفولة. وقفت قدام باب الأوضة شوية بس الصوت سكت. اتلفت علشان ارجع، لقيت خالتي نوال واقفه وبتقول لي:
2: انت واقفه بتعملي ايه هنا؟
0: انا سمعت يا خالتي صوت بينادي عليا.
2: بينادي عليكي؟ مين يعني؟
0: انا بيتهيألي اكيد.
2: ايوه بيتهيألك اكيد.
0: رجعت وقعدت مع ماما وقلت لها: ماما انا عايز اروح. قالت لي: يلا بينا. لقيت خالتي بتقول لي:

0: خربشت امتى وازاي ما حسيتش بيهم. المهم نمت، حلمت بناس كتير واقفين حوالين مكان زي كوخ فوق جبل، ناس كانوا قصيرين وعواجيز، وخرج من الكوخ شاب طويل ولابس عباية سودة، كلهم وسعوا له الطريق كأنه زعيم مثلا أو حاجة ليهم.
1: سلمى،
0: وأنا كنت واقفة بعيد لكنه بصص لي وشايفني ونادى عليا بنفس الطريقة الهادية اللي سمعتها في بيت خالتي.
1: سلمى،
0: قلت له أنت عاوز مني إيه؟ أنا عاوزك أنت. وقرب مني ومسك كتفي.
1: سلمى،
0: مع مسكته لكتفي أنا صرخت، ومع صرختي أنا قمت مفزوعة من النوم. ومكان مسكته لكتفي لقيته وجعني.
1: سلمى،
0: بدون تفكير كشفت مكان المسكة دي، لقيت فعلا كتفي مكان ضغطت صوابع عليه. مر كام يوم وكنا رايحين عند خالتي نوال، أنا مش عارفة مخنوقة ومش عاوزة أروح. قعدنا شوية وبعد كده خالتي قالت أنتوا مش هتمشوا غير لما تتغدوا، ريحوا نفسكم. تعالي يا سلمى عشان عاوزاكي تعملي حاجة لحد ما نعمل الأكل. فتحت لي الأوضة اللي كنت بسمع الصوت طالع منها وقالت لي روقي فيها شوية ورتبيها كده لحد ما نخلص الأكل. وراحت هي وماما يعملوا الأكل. الأوضة جواها سخن، الهوا فيها سخن. هتصدقوني ان ده بيت خالتي وعمري ما دخلت الأوضة دي، ما عرفش يعني، على طول مقفولة وانا مش من الناس اللي بيدخلوا يفتشوا في البيوت بتاع قرايبهم او يفتحوا التلاجات ولا يفتحوا باب الأوضة، انا بروح اقعد في الصالة وخلاص. فيها سفرة خشب قديم من بتوع زمان، فيها شوية تحف وتمثيل كتير، فيها لوحة كبيرة على الحيطة مرسوم فيها واحدة رقاصة لابسة بدلة رقص وحواليها رجالة كتير. عارفين قصة لوحة الموناليزا اللي بيقولك كأن اللوحة لو بصت لها من أي اتجاه تحس أن اللوحة بتبصلك؟ الرقاصة دي عينيها كانت والله العظيم حاسة أنها بتبصلي، وعمالة تحرك يمين وشمال وحاسة أنها مركزة معايا جدا، والله العظيم زي ما بقولكم بجد. سمعت ماما جاية في الطرقة، ومع صوت خطوات ماما أنا حسيت إن أنا بدوخ، بدوخ جدا، فلقيتني سندت على الكنبة وقعدت. ماما لما دخلت شافت منظري قالت لي مالك في إيه يا سلمى؟ قلت لها مفيش حاجة ماما، أنا حسيت إن أنا دايخة وتعبانة بس. لما رجعنا البيت دخلت الماما الأوضة وقلت لها ماما أنا عاوز أحكي لحضرتك على حاجة. خالتي نوال لما ودتني الأوضة اللي هنضفها، الأوضة غريبة جدا. أولا أوضة قديمة محنطة كده، فيها عفش مش لاقي على باقي عفش الشقة بتاعتها، في تماثيل وتحف، وده غريب يعني ولا ده إيه يعني؟ يا ماما اديني فرصة أكملك. وفي لوحة، لوحة الواحدة رقاصة متعلقة على الحيطة وحواليها رجالة كتير، والرقاصة بقى عمالة تبصلي، عمالة تبصلك ولما تحرك يمين تبصلي، ولما تحرك شمال تبصلي بقى، لما تتحرك يمين تبصلك ولما تتحرك شمال تبصلك. طب يا حبيبتي بقى يلا ادخلي نامي علشان انا عايز انام، وبطلي بقى الكلام التخريف اللي انت بتقوليه. هي خالتك والله العظيم اللي غلطانة، انا معرفش بتعزمنا نتغدى عندها ليه اصلا. دخلت اوضتي ونمت، وانا نايمة حاسة بايد بتلمس جسمي كله ببطء، بحاول اصحى من النوم وفوق بصعوبة جدا.
1: سلمى، سلمى، سلمى، سلمى.
0: فتحت عينيا بصعوبة، لقيت قدامي الشاب اللي كنت شفته قبل كده اللي لابس العباية السوداء، كان واقف وحاطط ايده على رجلي. ابعد عني، انت عايز مني ايه؟ ابتسامته خبيثة ومخيفة. كل اللي قدرت اعمله ان انا عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومسكت ايده على

0: رجلي ضغطت ضغطت أكتر وأكتر، واكتشفت إنه كان كابوس وصحيت منه. تاني يوم جت خالتي عندنا البيت، وقتها ماما ما كانتش موجودة، فخالتي قالت لي أبشري يا سلمى جايبالك عريس. بس أنا يا خالتي مش عايز أتجوز دلوقتي، أنا ما بفكرش في الموضوع ده بصراحة، أنا عندي دراسة يعني. لا أنا مش متخيلة نفسي عروسة لسه. طب مش تعرفي مين العريس الأول؟ هو إيه أنتي بتلحقيني في الكلام ليه؟ هتفرق بإيه يا خالتي يعني؟ برضو مش عاوزة تعرفي مين العريس؟ ده ماهر. ماهر مين يا خالتي؟ قريب جوزي خبر اسود. ماهر؟ لا طبعا، ده اخلاقه زي الزفت اصلا، ده الناس كلها عارفه انه. اقول ايه يا خالتي ما انت عارفه يا بنتي، هيتجوز وهيتغير وانت وشطارتك بقى، وانا ايه اللي جابرني ان انا اتجوز وغير؟ لا طبعا انا مش موافقه، ولو سمحتي يا خالتي ما تفتحيش الموضوع ده معايا تاني خالص. لو وافقتي تتجوزيه هيديكي كل الفلوس اللي ورثها، هيبقى معاكي فلوس كتير كتير قوي، بس اللي اوله شرط اخره نور، ليه نسبتي، فاهمه؟ ولا نسبتك ولا نسبتي ولا هتجوزه، روحي خديه بفلوسه انا مش عاوزاه. بصي بقى يا بنت انتي، بصراحه انا عاوزه فلوس، الواد ده معاه فلوس كتير ومحدش هيعرف يجيب الفلوس دي منه غيرك، ولو ما وافقتيش بلاش اقول هيحصل لك ايه. في يا خالتي انت بتكلميني كده ازاي؟ انا دلوقتي بكلمك لكن بعد كده مش هتكلم، انا قلت اللي عندي. سلام يا بنت اختي. مشيت. بعدها بكام يوم انا ما حكيتش على فكره حاجه لماما، لقيت ماما بتقولي انا عاوز اروح لخالتك نوال ولازم تيجي معايا. قلت لها يا ماما مش عاوز اروح. قالت لي يا بنتي انا تعبانه محتاجه حد اتسند عليه في الطريق. يا ماما مش لازم نروح يا ماما، هو يا ماما مقرر علينا. للأسف عيطت فاضطريت اروح. رحنا وقعدنا شوية، وبعدين ماما عرفت ان واحدة من زميلاتها اتوفت، وكانوا اللي جايين يقولوا لماما الناس من زمايلها برضو اخدوها معاها علشان يروحوا يحضروا الجنازة، وسابتني لوحدي معاها. وبعد ما مشيت بشوية اتصلت وقالت
1: سلمى انا هتأخر، معلش انت هتباتي النهاردة عند خالتك وهعدي عليك يا حبيبتي بكرة واخدك معايا وانا مروحة.
0: الغريب ان خالتي نوال ما فتحتش الموضوع نهائي ولا جابت سيرة اي حاجة، لدرجة ان انا قلت كويس ربنا يهدي الحال، خلاص هي عرفت ان انا مش عاوزة الجوازة دي فسكتت. وقعدت تهزر وتتكلم، تعشينا وشربنا العصير اللي كان طعمه غريب جدا، بس اضطريت اشربه عشان ما تزعلش بقى. واللي مجرد ما شربته دخت وحسيت برغبة شديدة في اني انام. صحيت على الصوت حد بيقول لي اصحي انت هتنامي لحد بكرة ولا ايه؟ لما فتحت عينيا لقيت خالتي نوال واقفة عند طرف السرير ومبرقة لي جامد في الضلمة، وحسيت ان ايديا وجعاني قوي، لقيت ايديا الاتنين متخربشين وفي كل ايد تلات خرابيش برضو. في ايه؟ في ايه يا خالتي؟ ولعي النور انت واقفة كده ليه؟ اديتني ظهرها وخرجت ومشيت. فضلت قاعدة على السرير لحد الصبح ما استنتش ماما تيجي، روحت لوحدي. الايام اللي بعدها ما بقتش نام، طول الوقت كوابيس ومرعوبة وخايفة، شهيتي قلت ما بقتش نام. صحيت في يوم على صوت ديك عندنا في البيت، وسمع صوت ماما بتقول
2: لا يا نوال مش هنعمل كده يا حبيبتي، لا مش هينفع.
0: اللي عرفته ان خالتي نوال جت ومعها ديك وعاوزة تذبحه علشان شك ان انا معمول لي حاجه، وقالت لها
2: خلاص انا اشتريته اذبحيه ودي طارتك الغلبانه عادي يعني.
0: ماما جابت السكينه فعلا وانا قاعده في الاوضه بعلقش. سكتوا الاتنين فخرجت من الأوضة. اللي حصل إن نوال دبحت الديك على باب الشقة بتاعتنا والدم كان على العتبة ونزل على السلم، ونوال قالت لماما خدي بقى الديك وديه لجارتك وأنا خلاص كده همسح الدم وإن شاء الله بنتك هتبقى كويسة. أخدت ماما الديك ونزلت فعلا جارتنا أما نوال، فبصت لي وقالت لي ناوليني يا سلمى حتة قماشة امسح بيها الدم ده. أنا ما بحب شكل الدم خالص، فجبت لها مساحة وأنا أصلا مش طايقة نفسي، فبديها المساحة فمدت إيدها نص مادة كده وقالت لي مدي إيدك عدل أنا إيدي وجعاني، فمديت إيدي أكتر. في لحظة شدت إيدي اتكعبلت لقيتني وقعت على الدم، وقامت هي بكفوف إيديها شالت من الدم ومسحت على وشي وغرقتني بيه، ولقيتها بتبرق لي بشكل مخيف. في اللحظة دي ماما طلعت من تحت وقالت لها ايه يا نوال اللي بتعمليه ده؟ ما انا قايله لك ان سلمى بتخاف من الدم، انت ما اتفقتيش معايا على كده. ردت عليها وقالت لها بقول لكم ايه، بحاول اساعدها، ما تبطلي شغل الجبن بتاعك انت وبنتك ده. لا هو مش شغل جبن يا نوال ولا حاجة، انت اللي بقيتي غريبة. بعد اليوم ده ماما بدأت تاخد موقف من خالتي وتبعد عنها، لكن هي ما بعدتش، بقت تجيلنا كل يوم. أما أنا لا بقيت أروح الكلية ولا ذاكر، قاعدة في أوضة بابا وقفل عليها الباب، لا قادرة أمسك مصحف ولا عاوز أصلي ولا طايقة أستغفر. الصلاة بحس إنها حمل تقيل، المصحف كأني بيني وبينه مسافات. طول الوقت حاسة ان انا متراقبة، طول الوقت حاسة ان في حد معايا مختفي بس بيلمس جسمي.
3: سلمى سلمى.
0: فجأة اشوف كلب بينط وبيجري ناحيتي، اصرخ في الشارع وافضل اقول الحقوني. الناس تبص لي وتضحك لان ما بيكونش في حاجه. اكتر من مره كانت هتدوسني عربيه لان كان بيظهر لي فجاه في نص الطريق طور، ومره خنزير، والاتنين بيبقوا كبار جدا وبيجروا ناحيتي.
3: سلمى سلمى.
0: يا اما اجري يا اما اقف متجمده في مكاني واسمع صوت فرمله العربيه وهي على وشك انها تموت. قعدت مع نفسي على كوبري الملك الصالح قدام الكورنيش، فضلت اعيط اعيط. حاجة قالت لي روحي السيدة زينب. انا كنت عمري ما رحت، عمال افكر ليه الصوت ده بيقول لي كده. بصيت على الفلوس اللي معايا كانت 3 جنيه، انا كنت عارفة ان بيني وبينها محطة، بس خفت اركب بالفلوس اللي معايا ما اقدرش اروح، فقلت هروح امشي. وسبحان الله والله العظيم رحت بسرعة وبسهولة، وقفت قدام الجامع رجلي واقفة مش قادرة أدخل، كأني متكتفة، كأني في حاجة ماسكة رجلي. قعدت على الأرض قدام الجامع أقول يا رب يا رب انصرني يا رب، يا مغيث أغيثني. الناس افتكرتني باش حد، كل ما يجي أقف أدخل الجامع حاجة تقف وشي تمنعني. آخر مرة دخلت بعنف حسيت بألم بيطلطش على وشي بمنتهى القوة، وقعت في الأرض. عارفين عملت إيه؟ زحفت. أيوة زحفت زحفت زحفت علشان أدخل الجامع، والناس واقفة كلها منتهى السلبية، محدش بيحاول يساعد حد. واحدة جت تجري من جوه المسجد سندتني وقالت لي قومي اقف يا بنتي، قولي يا بنتي، قولي يا بنتي ورايا، بسم الله بسم الله، اللهم طهر جسدي من الشر ومن الأشرار، اللهم طهر جسدي من السحر وأعوانه ومن الجن وأعوانه، قولي ورايا يا بنتي. حسيت برعشة وتنميل في جسمي كله وقدرت أدخل الجامع. الست دي جابت لي مصحف اول ما اديتهولي في ايدي حضنته وفضلت حضنه وعيط كانه ابني. الست دي قالت لي ومستنياكي هنا بقالي كتير. قلت لها مستنياني؟ انت تعرفيني منين؟ ما تسأليش كتير، انا جايلك بامر. حطت ايديها على راسي، لقيتني زي ما اكون انفجرت في البكاء. بدأت تقولي رقية وترقيني، حطت ايدها على كتف اليمين وكتف الشمال وحضنتني وطبطبت عليا وقالت لي انت هتخرجي من هنا وهتبقي واحدة تانية وهتخفي بإذن الله، ربنا هيكشف عنك الأذى والسحر، خليكي دايما معايا. خلصت كلامها وطبطبت عليا وانا كنت قاعدة وبص في الأرض. اتلفت قلت لها طيب في حاجة تانية اقدر اعملها؟ ملقيتهاش، اختفت مشيت او الله اعلم راحت فين. قمت وقفت لقيتني صحتي كويسة وبتحرك بسهولة. رجعت البيت وكنت فرحانة، رجعت اقرأ قرآن واصلي وانا بخف، انا مش مصدقة، الحمد لله بترحم من العذاب اللي انا فيه. في اليوم ده شفت رؤية نور قدام شباك اوضتي، وسمعت صوت بيهمس في ودني قربي من ربك. انا كنت فعلا بدأت اقرب من ربنا، حياتنا اتغيرت وبقت كويسة جدا. اما عن خالتي فاحنا قطعناها تماما ومنعناها من انها تيجي عندنا. انا اتجوزت على فكرة، وفي يوم لقيت جوزي جاي بيقول لي هو انتوا ليه مقاطعين خالتك نوال يا سلمى؟ ايه؟ تعرفتها منين؟ اصلها جات لي الشغل النهارده وسلمت عليا وقالت لي اسلم عليك. ما بنحبهاش، بينا وبينها مشاكل قديمه، ومن فضلك لو جات لك ما تدخلهاش عندك تاني. من يومها جوزي بدأ يشوف كوابيس، كابوس بيتكرر، واحدة ست قبيحة جدا واقفة في نص الأوضة لابسة فستان أسود. الموضوع ظاهر كمان إنه بدأ ينفر مني ويكرهني ويخاف مني كمان. قلت له في مرة يا خالتي نوال دي لما جت إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، هي جت وسلمت عليا. سلمت عليك بإيدها يعني ولا سلمت؟ أيوة سلمت، ومالها تسلم رجلها يعني؟ تمام. أخدت بعضي ورحت العمران اللي رحت له زمان، حكيت له كل حاجة. قال لي بالنسبة للي ظهرت لك في المسجد، زي ما في مخلوقات شر في مخلوقات خير، ودي كانت منه. طيب أنا هعمل إيه معايا؟ بص يا بنتي، في ناس بتحارب الشر بالشر والنار بالنار، مش فاهم يعني تروح لها وتواجهيها وانا هديكي حجاب تلبسيه، ان شاء الله مش هيحصل ضرر تاني. اداني حجاب علقته، خرجت من عنده ورحت بيت خالتي ولسه خبط على الباب. مع اول خبطه الباب متوارب لقيتها واقفه وبتقولي كنت مستنياكي، ما تاخرتيش على فكره. ليه كل ده؟ ما خلاص بقى، عاوزة مننا ايه تاني؟ تعالي احكي لك الحدوتة. انتوا عندكم كل حاجة، امك ابوكي كان بيحبها، وانا جوزي كان بيصبحني بعلقة ويمسيني بعلقة. بيتكم ناجح، وكنت لما تدخلوا كده حس انه بيت فيه سعادة كده مقرفة. اما بيتي فاشل غصب عني بقى يا بنتي. واللي عايز اقولهولك ان من زمان وامك احسن مني وبتتعامل احسن مني وبيقولوا عليها احسن مني واحلى مني. مش ممكن يا خالتي الغيره تخليكي تعملي كده. سيبك مني، انا بتكلم كمان على اختك دمك. اللي بيني وبينكم مش هينهي غير الموت يا سلمى. يا انتي تموتي يا امك تموت، يا نموت. ده آخر كلام عندك يا خالتي؟ أيوة ده آخر كلام. ده آخر كلام؟ بقولك آخر كلام. تحبي تشربي حاجة عندي ولا تخافي؟ لا أشرب. أشرب يا خالتي. وخلص الموضوع ومشيت. وخالتي ما بقتش بتضرنا تاني، وما بقاش في منها أي أذى تاني. ليه؟ أصل خالتي نوال ماتت مسمومة، بيقولوا إنها شربت حاجة فيها سم أو أكلت حاجة فيها سم. مين بقى اللي عمل ده؟ مش عارفين. احنا كده كده سايبين البلد بقالنا مدة من قبل جوازي، وأنا ما نزلتش البلد بقالي كتير. حتى المعالج عمران لما كنت عنده وقال لي هنعالج الشر بالشر، بعد ما مشيت من عند خالتي ورحت له قال لي انت ما جيتيش البلد خالص. انا فعلا ما رحتش البلد، ولا انتوا شايفين حاجة تانية؟ حياتي مع جوزي بقت احسن، وامي بقت احسن بكتير، وخالتي الله يرحمها ويحسن اليها ماتت مسمومة. ما لحد دلوقتي بجد مش عارفة ماتت مسمومة ازاي. لكن اكيد كانت تستاهل، واكيد اللي سمتها او اللي سمها كان شاف منها كتير.

0: تمشيش يا نادر.
1: وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك.
2: يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا.
3: القصة اللي جاية اللي هنسمعها دي قصة بنيت على أحداث حقيقية بعنوان عفريت الرشاح. هنعرف تفاصيل عفريت الرشاح بالكامل في القصة اللي هنسمعها، لكن عايز أقول لكم أن القصة دي تم تصويرها في مكان ظهور الشبح ده أو الجن ده بالتفصيل، والقصة موجودة بالفعل على قناة أحمد يونس على يوتيوب. اكتب في البحث عفريت الرشاح رعب أحمد يونس وشوف القصة بعد ما تسمعها بالصيغة الصوتية دلوقتي.
4: مساء الخير، أهلا بيكم. كلام كتير وكلام بني على أحداث حقيقية هنتكلم عنه النهاردة. رصد لنا هذا الموضوع الحقيقة واللي هو حدث بالفعل، وزي ما بقول لكم الكلام ده كله مبني على أحداث حقيقية، فهد حسن. بس خلينا ندخل على طول في الموضوع وهتكلم على لسان صاحب القصة. يقول أنا شغال في التحقيقات الصحفية الصغيرة، تقدر تقول كده صحفي بالقطعة، مراسل بروح أغطي الحوادث اللي الناس بتقراها وهي بتشرب الشاي عشان تتسلى وبعدها تقلب الصفحة أو تعدي الخبر وخلاص. وفي يوم بعتولي أغطي حادثة شاب غرق في الرشاح في مكان زي هنا أو هنا، بس الخبر كان غريب جدا المرة دي. أنا من الريف أصلا، فالرشاح ده عايز أقول لكم حاجة كده زي شق بيجري فيه المية إزاي ده اللي بتسقي الأرض، يعني شق في الأرض المزارعين بيستعملوه كمصرف، المية ما بتجيش عند ركبة البني آدم لو مشي فيه خالص. واللي غرق شاب عنده 28 سنة زي. قبل ما اروح اغطي الخبر لقيت نفسي بنزل الارشيف وبدور على حوادث من النوعية دي، وفي الارشيف لقيت خبر شبهه من سنتين مثلا، وخبر تاني من 7 سنين، وخبر تالت من 12 سنة، ونفس المكان بيتكرر، نفس الرشاح، وكل مرة سبب مختلف، مرة واحد انتحر، مرة واحد مات في ظروف غامضة، وكل مرة مفيش تفاصيل توضح ليه اللي بيحصل ده ولا لاقي تفسير مقنع. في الأول قلت عادي، يمكن حوادث متكررة زي ما بيحصل، ويمكن حاجة في المكان خطر والناس مش قادرين يفسروا هو المكان الخطر ده ايه قصته، يمكن فيه تعابين مثلا أو حشرة غريبة مثلا سامة، ما الأماكن الزراعية دي بتبقى مليانة من الحاجات دي زي ما احنا عارفين. ولاحظت وانا براجع الأخبار من الأرشيف ان اسم نفس الرشاح بيتكرر كل شوية، هو هو. وفي اللحظة دي بصراحة حسيت ان في حاجة مش مريحة خالص، مش خوف بالمعنى الصريح، يعني مش خايف، على قد ما هو إحساس جوايا كده بيقول لي المكان عليه علامات استفهام وتعجب، وانه كل مرة حد يموت فيه بسبب أو بدون سبب الناس كلها تتفق من غير كلام انها تدفن الحكاية زي ما دفنت الشخص اللي مات. ما فيش اي تفاصيل في الاخبار اللي لقيتها، وده يمكن اللي خلاني او زي ما يقولوا زود الدافع جوايا اني اروح القرية دي اشوف ايه الحكاية. وكان القرار، سافرت تاني يوم على القرية بدري وانا في دماغي اني هروح اغطي الخبر وارجع قبل المغربية مثلا على قد ما اقدر. وانا كمان اصلي مش من الناس اللي بتحب تبات بره البيت، فمش كمان هبات في بلد غريبة عشان حادثة صغيرة. ولما قربت من القرية وبدأت أسأل الناس لقيت إن لما أسأل كل حد يتخض ويقول لي ابعد عن عفريت الرشاح ولا يشتم في العفريت. الشعب المصري ده عجيب جدا. والله وأنا عمري ما كنت من الصحفيين اللي بيجروا ورا الكلام والأخبار بتاعت اللعنات والعفريت والحاجات دي، أنا مش نادر فود. أنا طول عمري مؤمن إن أي حكاية وراها في الآخر سبب مفهوم وتفسير منطقي بخاطر العقل، حتى لو فضل فترة السبب ده مش باين، لكن لو حكمنا العقل هنوصل لتفسير منطقي. فضلت ماشي بالعربية ولقيت ان البلد او القرية دي كانت هادية بشكل غريب، وكل ما اسأل حد عن بيت الشاب اللي غرق الاقي الناس اتخضت اكتر وشهم صفر، وكل واحد فيهم يفضل يسألني انت جاي ليه؟ انت منين؟ انت مين؟ او يسيبني وما يردش عليا اصلا ويمشي. نشفوا ريقي أولاد الذين لحد ما دلوني في الآخر على البيت. ولما وصلت بيت الشاب اللي غرق كان البيت مليان ناس وكلهم وشوشهم مش بس حزينة، ده كان فيه عليها خضة كده ورعب شديد قوي، مش مجرد ناس زعلانة على واحد مات، وكأن الموت بمعاد، وفي كل مرة في المعاد بياخد حد من أهل القرية دي. دخلت عليهم رميت السلام وسألت على أبوه، قعدت معاه مرضيش يتكلم، واللي راضي يتكلم معايا وبالعافية الحقيقة كان ابن عمه. طبعا عرفني بنفسه وقال لي إن الشاب اللي مات ده اسمه عطية وعنده 28 سنة وكان طبيعي جدا جدا قبل ما يموت، لا كان عنده مرض ولا بيشرب ولا بيتعاطى حاجة ولا في سبب يعني واضح. رجع من الغيط العصرية كان لقمة وخرج تاني، وبعد العشاء لقيه مرمي في الرشاح وغرقان. قلت له ده غريب، الكلام مش راكب على بعضه، لأن الرشاح أصلا ما فيهوش مية كفاية يغرق فيها عيل صغير حتى. ابن عم عطية الميت بصلي وبحذر وبخوف وسكت شوية كده، وبعدها قال لي جملة واحدة خلتني لازم أركز معاه أكتر من الوقت اللي قبل كده. الرشاح لما بيطلب حد بيتملي يا أستاذ، أصل الرشاح بياخد مننا بمعاد. أنا اتخضيت من الجملة، مش بس استغربت، لا لا لا اتخضيت، لأن بعدها سكت وكمان ومرضيش يتكلم في أي حاجة خالص، ولقيته بيبص حواليه وهو مرعوب وكأن في حد غريب جوه البيت سامعه. وبعدها رجع وقال لي اكتب اللي عايز تكتبه يا أستاذ، بس بلاش تروح هناك أحسن لك، ولو مصمم روح بعد قبل المغرب. قال لي بعد وتلخبط وقال لي قبل، قالها بطريقة كده ملخبطة، عارف زي ما يكون حد بينصحك نصيحة وهو مرعوب وهو بينصحها لك، مرعوب من المكان ومرعوب من الطريق ومرعوب من كل حاجة، وفي نفس الوقت خايف انه بينصحك وكأن في حاجة هتنتقم منه انه نصحك. في نظرة عينيه انا فهمت كل ده، كأنه بيقول لي ان انا مجرد مروحي هناك بيعني الموت. وبرغم يعني كل حاجة غريبة وفعلا فيها احساس ما يطمنش كده، بس انا زي ما قلت ما بهتمش، لا بخاف ولا بقلق، لا طبيعتي ولا شغلي يخلوني اخاف او اتراجع عن حاجة في دماغي، وعشان كده شكرته وخرجت وقلت هاخد جولة في البلد دي او القرية دي تحديدا وحاول اسأل الناس اكتر. فخرجت من عند الناس دي اتمشيت شوية وسألت على قهوة، ولقيت فعلا نصبة صغيرة كده وكم كرسي ودك واسمها القهوة. كنت فاكر ان الرجال هناك يفتحوا معايا في الكلام لما اسألهم، وخصوصا يعني ان القهاوي في القرى دايما او اي مكان هي اول مكان نقدر نعرف منه اي خيط لاي حاجة، مش القرى بس الحقيقة. قعدت ولقيت كل حاجة طبيعية، شاي ودخان وصوت ضمنة وكلام عن السماد والزرع والدنيا الغالية والغلا والخضار والمش عارف ايه والتقاوي. لكن اول ما جبت سيرة اسم الرشاح كأن حد مسك الريموت كنترول وعمل ميوت، الناس بقت مكتومة، كل واحد شال زي ما بيقولوا كده عنيه من عليا وانا بتكلم ورماها جوه الكوباية بتاعت الشاي اللي بشربها. وبعدها بدأوا واحد ورا التاني يتسرسبوا ويمشوا. القهواجي خد كوباية المية الفاضية ومشي. رد فعلهم خلاني مصمم اعرف اكتر، وفضلت اسألهم اكتر واكتر بس بطريق غير مباشر، مين اللي شاف الجثة اول واحد؟ مين اخر واحد كلم عطية؟ مين اللي قابله قبل ما يموت؟ وهل بقى عطية اتخانق مع حد مثلا؟ هل عطية ليه عدوات مع الناس اللي يكون طلع عليه حرامية مثلا قتلوه وسرقوه؟ اكتر الاجابات كانت بترجع لنفس النقطة، هي هي الناس مش عايزة تحكي عن الموتى اصلا، الناس عايزة تخلص من الكلام عن الرشاح خالص، اللهم الا واحد عجوز كان قاعد على طرف دك لقيته بصلي وقال لي الرشاح ده خربان من سنين، المية ما بتجريش فيها ابدا زي زمان، وانه ساعات بيبقى ناشف وترابه مشقق، وفجأة تاني يوم بعد الفجرية تلاقي فيه أثر مية ماشية من غير مصدر، لا طعمبة شغالة ولا ري ولا أي حد بيزرع أيته أرض من حواليه بيه. الرجل العجوز كمل وقال لي إن اللي بيشوف المية دي ويقف يبص ليها كتير بيسمع حد بينادي باسمه وبعدها يموت. في اللحظة دي واحد تاني زعق فيه وقال له بلاش سيرة الزفت ده. الرجل العجوز سكت قطع، وانا بدأت احس ان الموضوع مش مجرد تخاريف وحكايات واشاعات بين الناس خالص، وان في حاجة اكبر من كده، بس برضو انا عايز تفسير منطقي، مش مقتنع انا بالحاجات دي، ما بعرفش اشتغل بالطريقة دي، موضوع العفاريت والجن والبللم ده ما بياكلش معايا. في عصابة بتقتل الناس وبتسرقهم وعاملين كل ده وعاملين موضوع الرشاح ده ستار ليهم، والناس صدقت انها العفاريت والجن والناس عمالة تتقتل. انا ده اللي انا شايفه، وقلت لازم اكشف الملعوب ده. فقعدت لحد الظهر ألف بين الناس ولقيت هنا وهنا، وسمعت إن الكلام عمال يلف ويدور حوالين نفسه وهو بعضه زي ما هو، وكل واحد يفتي بقى ويدلي بدلوه ويقول لك جزء من الحكاية، لكن محدش يرضى يزود في الكلام ويقول لك حاجة كاملة. واحد يقول لك الرشاح فيه عفريت ساكن فيه من زمان، واحد تاني يقول لك ده روح واخد غرقان فيه من زمان، واحد يقول لك ده سحر اتعمل بالدم واترمى في الرشاح من زمان، واحد كمان يقول لك شفت بعين الرشاح وهو أرضه ناشفة بالنهار وبعد المغربية تبقى الماء بتجري في الرشاح ما تعرف لهاش مصدر، ولما تبص لها كأنك باصص في مراية، واللي يبص فيها يشوف حاجات وحاجات. واحد أخير حلف ميت يمين أنه مرة كان معدي قبل الفجر من هناك بدقيقة وشاف النداه، أيوة النداه اللي بنسمع عنها في الحواديت، كانت بتغسل رجليها من مية الرشاح، وقامت ندهت عليه فطلع يجري، وبعدها فضل أسبوعين عنده حمى شديدة وكان بيموت. ولفت انتباهي أن كل حكاية لها تفاصيل مختلفة لكن النهاية واحدة، أن كل كام سنة عفريت الرشاح يسحب حد من البلد ويقضي عليه، مرة طفل مرة راجل مرة ست، كل واحد قصة مختلفة عن التاني ولكن النهاية واحدة. والحكاية زادت أكتر وأكتر عن اللي ماتوا في الرشاح، بعد ما سمعت عن مثلا الست اللي ماتت من 3 شهور، وواحدة سمعت واحدة بتنادي عليها ميتة، أمها اللي ماتت بتنادي عليها، وحكاية تانية عن اللي كان ماشي ولقى خروف بيغرق في الرشاح ولما نزل ينقذه غرق معاه وما كانش فيه خروف بيغرق على فكرة، وحكاية تالتة عن اللي شاف عند الرشاح واحدة ست مشمرة رجليها وبتغسل رجليها في الرشاح وندهت عليه وهو راح لها فمات، وحكايات وحكايات وحكايات، وكلها حكايات ما بتنتهيش. وانا كل ما اسمع اكتر عقلي يرفض الكلام اكتر، بس اللي بقتش عارف ده عفريت ولا نداه ولا ايه بالظبط. انا رافض، بس فضولي في نفس الوقت بقى بيكبر وبيزيد. ايوه ما انا برضو مراسل وصحفي، فسالت الناس على مكان الرشاح ده، انا عايز اشوفه بنفسي، دلوني عليه من بعيد، قمت ومشيت لحد ما وصلت له، ولما شفته بصراحه وقفت مستغرب، ده مش حاجه تخوف، ده مجرى مية قديم وناشف والطين مشقق فيه وحواليه عيدان بوص ناشفة، وفي حتة صغيرة كده فيها شوية مية متجمعة عند طرف المصب اللي المفروض يصب فيه.